0: كل كل المشرفين على في المشروع من على الانتاجات الجديده، لانه حفزونا، اعطونا حفز كبير جدا. فكانت البدايه انه عمليه التحفيز لي، انه فاخترت الطريق انه نبدا من غير لا نعمل يعني كالسبونسورينج، لا نعمل، حبيت انه نختار نبدا من الصفر، من باج فيسبوك، من شان من شان يوتيوب، من انستغرام، يعني نبدا من الصفر ونبني جمهور وقاعده جماهيريه تكون وفية لي وستكبر. وعندي أمال كبيرة أنه بإذن الله يكون فما نجاح كبير. ولو أنه فقط حبيت نحكي لك حاجة سميرة، مع بث الحلقات الأولى كان يعني العدد ضئيل جدا للمتابعين على صفحة الفيسبوك، فجأة أتفاجأ بالكم الكبير والهائل من البرتاج، والناس تكلم وتسأل وحابين نشتغل معاك، حابين نكلم، والله يعطيكم الصحة. يعني كان فما ردود فعل كبيرة جدا، نشوف زاد أنه، وأسعد كثيرا عندما أرى أنه شخصيات اللي مرت معي يعني يتصل بها وسائل إعلام تونسية كبيرة جدا،
1: ويعزمون حتى من خارج تونس،
0: ويعزمون في برامج، ويعزمون، وجات حتى قنوات أمريكية، فما نورهان صوروا معها الكثير من القنوات، حتى يعني من برا من تونس. فكان هذا يعني وقع كبير جدا علي، إنه صفحة صغيرة أبدأ بها وأحاول إنه أبني قاعدة جماهيرية من الصفر في يعني في وقت نشوف الوقع ذلك على الجمهور. صراحة حاجة تنسيك في تعب الكل.
1: واو، تأثيرها قد إيه مهم وقد إيه إيجابي كمان، مش بس للناس اللي بتستضيفيها، ولكن كمان للمجتمع
0: حتى العامة
1: كله.
0: الشعب.
1: نعم.
0: حتى أنا نحكي لك طرفة صارت لي سميرة، حضرت في مناسبة عائلية، فكانت في المناسبة العائلية هذه نساء كبار في العمر، يعني في الثمانين، يعني مو غير في الثمانين ستين. أنت جازة، شفناك لما مشيتي للخيل، مشيتي للمرأة تخدمي مع، يعني شفت أنت وقع القصة، فما شكون وراهم فيديو من العائلات متاعهم، قاو شدين الفكرة يعني. الله. رغم أنت تعرف نساء عجائز في الكبار في السن نادرا ما تلقاها مثلا في الجنوب، انا وتعرف في فيسبوك وتعرف انستغرام أكيد. وتعرف أكيد. موقع التواصل الاجتماعي. فكان وقع كبير جدا للقصص اللي انا بثيتها، وان شاء الله ان شاء الله تكون فيها حافز كبير جدا زاد حتى على المتلقي، يعني يكون حافزها اكبر على المتلقي.
1: وقصص ملهمه جدا. انا كنت عايزه اسالك عن ردود الفعل، انت حكيت لنا، ولكن هل في كمان ناس بيشوفوا البرامج دي ويقولوا لك انا قابلت حد، امراه كمان ظريفه ولطيفه ومهم شغلها، لازم تقابلي وتعملي لها انترفيو؟ بيحصل ده كمان في نوع من الحلقات تلقائية كده ما بين الناس؟
0: أنا أحكي لكش على كم اللي مسج، رغم أنه يعني كما حكيت لك أنا حبيت ناخده كمبدأ أنه نبدأ تكبير الصفحة يكون بقاعدة جماهيرية تكون على الصح، يعني لا نحب نعمل سبونسورينج لحد شيء، لكن نجي نشوف كم الرسائل اللي وصلت لي بعد بث الحلقات، أنا نعرف شكون تشتغل فيه في المجال كذا، أنا نعرف شكون تشتغل في المجال كذا. والحلقة اللي موجودة الآن في المونتاج وفيها سيدة كان جاتني عن طريق المسج اللي وصلوني من عند المتفاعلين مع الحلقات السابقة، يعني بالحق حقيقة يعني فما وقع كبير جدا وتفاعل كبير جدا مع القصص يعني اللي بثت.
1: وإيه هي الخطوات اللي جاية؟ أنا عارفة أنك أحلامك دايما كبيرة ودايما مستمرة، وانت طفلة كنت بتقول لنا كنت بتحلمي تكوني محامية علشان تدفعي على الناس. النهاردة انت برضو بتساعد كتير المجتمع اللي انت عايشة فيه، بتساعد كتير النساء، بتسلطي الأضواء عليهم، نفسك تعملي ايه؟ بتخططي لإيه؟
0: صراحة اللي انا نخطط له هو انه انا نتكلم بأصوات الناس، هو يعني احنا مهنتنا صحفية هي مهنة جعلت لأنسنة القضايا، انه نحكي بين الناس، نحكي بأصواتهم، بمشاكلهم، بما شغلهم. فهذا اتيح لي مع إذاعة يوليسا فام، وانا اقدم فيها برنامجها الصباح اليومي، وأتعرض للمشاغل الناس. لكن الآن عندما أصبحت إلى جانب عملي في الإذاعة أصبحت صاحبة مؤسسة، فسأجعل ذلك المبدأ دائم بالنسبة إلي، وبالنسبة لي أتمنى أنه سلسلة سيب عليك تكبر أكثر مع أنه تنضم لها أحد المؤسسات الكبرى، أو أنه أقوم بتطويرها، وأيضا باقي الأفكار للبرامج التي سأنتجها ستبقى على هذا العهد، يعني أنه تكون ناطقة للقضايا الإنسانية، وأنه يكون فيها بعد إلهام كبير جدا للمتلقي، وتحافظ على الجودة الصحفية اللي فيها.
1: أنا عارفة أنك هتقدري تحققي أحلامك دي، لأنك كلك طاقة وحيوية، ودايما
0: إن شاء الله حبيبتي نرد هذه المقابلة بمقابلة لك معنا، وستكونين لله تنسى على لله.
1: إن شاء الله. مرسي جدا ليكي للا جيزيا، بجد يعني أنا

0: أشكرك، لأن فعلا قد إيه كلنا محتاجين إنه للقصص الملهمة دي، قصص نجاح، قصص كمان من خلالها بنشوف إنه ما فيش مشوار سهل، دايما في تضحيات، دايما في صعوبات. وأنت من خلال البرامج دي برضو السلسلة دي بتبني برضو سلسلة إنسانية جميلة جدا، وقدرة النساء كمان إنه يسلطوا الأضواء على على على النساء اللي زيهم دي حاجة كتير مهمة. المرة الجاية عايزين نعمل مقابلة هنا في باريس في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: أوكي،
0: عايزة أقول إنك أنت أخدتي يعني رجعتي درستي من جديد، درستي الصحافة من جديد، عندك القدرة دي والقوة دي والشغف ده، وأخدتي كمان جوائز عدة، فمشوارك أنت كمان مشوار نجاح وملهم لكتير من الناس اللي برضو بتتعرف عليكي.
1: أنا فقط نحب نقول لكل شخص مؤمن بأفكار ومؤمن أنه يكون عنده بصمة في المجتمع، عندك أهداف خليها دائما نصب أعينك، وخليك ديما يعني ما
0: مصر عليها،
1: كلام يعني تعتني بشرية الناس يعني ممكن يصير ما تؤمنش به، لكن خليك مصر على الأفكار متاعك، يعني أنه تبدأ من الصفر وتقف وراء الأهداف متاعك أكيد باش تصلها، وهذا يجيب التعب وعمل كثير، لكن باش تجني يوم من الأيام ستجني ثمار تعبك يعني.
0: أكيد. شكرا جزيلا للجيزيا نوما، شكرا.
1: الله يخليك.
0: وأبيانتو.
1: الله يخليك. شكرا ليك وشكرا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية، وخليكم دائما مع سميرة. شكرا ليك سميرة.
0: تسلمي، مرسي.
1: شكرا. الله يخليك. شكرا.

استلطفتك هاني العمري في هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. قضوا أجازة لطيفة واسمعوا مونتي كارلو الدولية وهوا الأيام. باي أدمو.

0: قصص حياة،
1: ريبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونت كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونت كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونت كارلو الدولية بعد 4:40 دقيقة بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية. الصحة المستدامة، سونيتا نادر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، نقدمها لكم في بداية هذا الأسبوع الجديد. سعيدة أن أكون معكم في هذا الأسبوع قبل الإجازة الصيفية. سنقدم لكم 4 حلقات من البث المباشر، حلقات طبعا سنطرح فيها ملفات صحية جديدة. اليوم سنهتم بصحة الغدد الصماء، سنتحدث عن مضاعفات اضطرابات الغدة القضرية مع ضيف الحلقة اليوم الدكتور أحمد حسون الاستشاري في أمراض الغدد الصماء والسكري، معنا على الخط مباشرة من الإمارات. وأنا سأقدم دراسة حديثة تشير إلى أن ارتفاع هرمون التستوستيرون لدى المرأة قد يؤدي إلى إصابتها بالسكري. نتابع مسابقتنا مع دكتور حسون اليوم. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه، كونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة. كل التحيات لكم، أدعوكم للتواصل مع دكتور أحمد حسون في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. هذا هو الرقم 00339693233 14. ونبدأ الحلقات دائما بمثل شعبي، بمقولة، واليوم اخترت هذا المثل: العقرب في الكم والطبيب في بغداد. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد، ورحب أيضا بجودي وريتا. ما رأيك بهذه المقولة، بهذا المثل؟
1: والله هذا فاجأتيني فيه أخت سنتي. أول شيء شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: هذا مثل عراقي. أنا اخترت لك المثل.
1: كوني عراقي. صحيح. طبعا هذا قصة قديمة تعود إلى الطب المتقدم زمان في العراق، يعني وما زال إن شاء الله متقدم، بس يعود إلى التاريخ القديم، إنه العلاجات كانت أثناء يعني الدولة العباسية كانت في بغداد قمة الطب في هذه الفترة.
0: نعم، إذن أنت طبيب عراقي بغدادي أم لا؟
1: لا. أنا من سكنة بغداد، لكن من أصولنا من الموصل، من الشمال. نعم. من الموصل، وبالمناسبة الوالدة من سوريا، من حلب.
0: نعم، إذن من عند جودي. تحية كبيرة لجودي في قسم التنسيق، إلى كل مستمعينا في حلب إذا كانوا عم يسمعونا، وتحية إلى ريتا محمود مجددا في قسم هندسة الصوت وإخراج الحلقة صوت وصورة. نعلمكم عندما تصبح الحلقة على قناة اليوتيوب، حتى الآن لم نستطع من وضع الحلقة على قناة اليوتيوب الخاصة بمونتي كارلو الدولية، ولكن تستطيعون متابعة الحلقة من خلال موجات الأف أم ومن خلال موقعنا على الانترنت وتطبيق مونتي كارلو الدولية طبعا. إذن الدكتور أحمد حسون، في البداية سنعرف بشكل سريع بالغدة القضرية قبل الانتقال إلى دراسة اليوم. إذن ما هي هذه الغدة؟ نعم. أين تقع؟ ما هي وظيفتها؟ نعم. تفضل.
1: طبعا اختصاصنا مثل ما تفضلتي هو الغدد الصماء. فالغدد الصماء عددهم محدود في الجسم، لكنهم لهم أهمية كبيرة. وخلينا نركز على الغدة الكظرية. الغدة الكظرية عبارة عن غدة صغيرة موجودة فوق كل كلية، لذلك لدينا غدتين، يعني في الطرف الأيمن والطرف الأيسر. لهم وظائف مهمة جدا، هو إفراز هرمونات مهمة للإنسان للعيش. وتقسم بشكل تبسيطي إلى لب الغدة اللي يفرز هرمون الأدرينالين والنور أدرينالين اللي لهم علاقة في الاسترس والمفاجأة وكذا.
0: نعم.
1: بينما القشرة عبارة عن أصعب لسه 3 هرمونات رئيسية من الأنسجة.
0: نعم.
1: الهرمون المهم الكورتيزون المعروف، وأيضا هرمون الألدوستيرون المعروف أيضا اللي يرفع مستوى ضغط الدم، وأيضا الهرمونات الجنسية خاصة الذكورية تفرز بشكل أيضا آخر في منطقة الغدة الكظرية.
0: يعني التستوستيرون.
1: بالضبط. نعم. التستوستيرون. نعم.
0: يا ترى صحيح أنه الغدة اليمنى مثلثة الشكل واليسرى هلالية الشكل؟
1: يعني فيهم اختلاف في الشكل، اختلاف بسيط لكن مو دائما يكون موجود، المهم يكونون بشكل متوازن بالنسبة للحجم.
0: نعم.
1: لأنه أي خلل بسيط في الحجم يؤدي إلى التفكير في وجود حالة مرضية طبعا.
0: يعني إذا تضخمت الغدة القضرية يصبح هناك مشكلة صحية.
1: أكيد.
0: كم
1: أكيد
0: حجمها طبعا المعتاد في سن البلوغ؟
1: والله صغيرة، يعني جرامات نعتبرها، يعني مش كبيرة أبدا.
0: 4-5 جرام يبدو.
1: نعم. والله ما عندي فكرة دقيقة. نعم. في الموضوع، لكن
0: أنا قرأت
1: يعني
0: وجدت أنه ما بين 4-5 جرامات.
1: هذا يتماشى مع تفكيرنا تقريبا بهذا المستوى تقريبا. نعم. نعم. نعم. نعم.
0: شكرا لك دكتور أحمد حسون على هذه المقدمة. ننتقل إلى دراسة اليوم. دراسة حديثة تشير إلى أن ارتفاع هرمون التستوستيرون لدى المرأة قد يؤدي إلى إصابتها بالسكري.
2: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
0: أشارت دراسة حديثة أجريت في جامعة كامبريدج ونشرت في مجلة نيتشر ميديسين العلمية إلى أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون يزيد من خطر إصابة النساء بالسكري من النوع الثاني وببعض السرطانات مقارنة بالرجال. وتعتبر هذه الدراسة الأكبر من نوعها، حيث تم في إطارها تحليل أكثر من 2500 تنوع وراثي مرتبط بمستويات هرمون التستوستيرون، واعتمدت على عينة من 425 ألف شخص من المملكة المتحدة. هذا وترتفع مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 37% لدى النساء اللواتي يعانين من نسبة هرمون ذكورة مرتفع لأسباب وراثية، بينما يزيد خطر إصابتهن بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات بنسبة 51% مقارنة بباقي النساء. وقبل ظهور نتائج الدراسة الجديدة كان يعتقد أن هرمون التستوستيرون يرتفع لدى النساء نتيجة للإصابة بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات، وهو اضطراب هرموني يؤثر على الدورة الشهرية. لذلك أوضح الباحثون أن هذه النتيجة مهمة جدا، لأن مستوى التستوستيرون العالي عادة ما كان ينظر إليه على أنه نتيجة لمتلازمة المبيض متعدد الكيسات وليس سببا. ووفقا لنتائج الدراسة يزيد ارتفاع هرمون التستوستيرون من خطر الإصابة بسرطان الثدي وبطانة الرحم لدى المرأة، بينما يقلل ارتفاعه عند الرجل من خطر إصابته بالنوع الثاني من السكري بنسبة 15%. لكن الباحثين أكدوا في الوقت نفسه أن ارتفاع هرمون الذكورة لدى الرجل قد يزيد من خطر إصابته بسرطان البروستاتا. ويصف الأطباء عادة للرجال الذين يعانون من انخفاض في التستوستيرون بشكل غير طبيعي العلاج بمكملات التستوستيرون، لكن مسؤولي الصحة في بريطانيا يحذرون من أثارها الجانبية المحتملة، مثل ارتفاع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال وأمراض القلب والسكتة الدماغية. وأخيرا أشار العلماء إلى أن نتائج هذه الدراسة هي دليل على أهمية دراسة الرجال والنساء بشكل منفصل فيما يتعلق بهرمون الذكورة وارتباطه بالإصابة بالأمراض.
2: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
0: أعود إليك دكتور أحمد حسون، أتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة. يا ترى هل هي صحيحة؟ هل ارتفاع هرمون التستوستيرون يؤدي إلى كل هذه المشاكل عند المرأة؟ وهل هذه الاختلافات ما بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بهذا الهرمون تبدو واضحة اليوم، خاصة من خلال ممارستك لمهنتك أنت؟ تفضل.
1: نعم. شكرا جزيلا. طبعا الدراسة دراسة جيدة ومهمة وكبيرة مثل ما تفضلتي، دراسة جينية عن الجينات عند الرجال والنساء، وكمية الدراسة الأشخاص كانت عالية، لذلك نتائج مهمة.
0: نعم.
1: في فرق واضح بين التغيرات اللي الجينية تؤثر على الرجل تختلف عن المرأة، هذا نعم. أكيد. الشغلة الثانية المهمة مثل ما تفضلتي، وهو تقريبا يؤيد ما نفكر فيه، أن زيادة التستوستيرون هو ما يؤدي إلى متعزمة تكيسات المبايض أو اللي سميها polycystic ovary. بالنسبة للسكري معروف أيضا أنه عند النساء اللي لديهم تكيسات في المبايض دائما ننصحهم عندهم استعداد لحدوث السكري النوع الثاني. لذلك هذه الأرقام اللي ذكرناها تؤيد الأفكار اللي نعرفها. ولو مثل ما تفضلتي أو بالدراسة أو حضرتك كلمتي أنه بعض الناس يفكروا أنه المتلازمة التكيسات ما تؤدي إلى، لا هو الصح أنه ارتفاع التستوستيرون هو اللي يؤدي إلى هالشيء. نعم
0: نعم شكرا.
1: أما بالنسبة للرجال فمثل ما تفضلتي كان واضح الكلام أنه التستوستيرون عند الرجال زيادته يؤدي إلى سرطان البروستات، بينما له حماية في حدوث نقص حدوث داء السكري نوع الثاني. نعم
0: شكرا لك دكتور أحمد حسون على هذا التعقيب. إذن نعود إلى موضوع حلقتنا، إلى اضطرابات الغدة القذرية. أي اضطرابات تصيب الغدة القذرية؟ تفضل.
1: نعم طبعا حتى نسهل الأمور نقسم أول شيء الغدة القذرية مثل ما ذكرنا إلى قسمين، قسم اللي هو اللب أو المدلة والقشرة. فالقشرة مثل ما ذكرنا فيها عدة هرمونات، نبدأ في أولا المضاعفات أو الأمراض اللي هو مرض أديسون عندما يكون قصور في إنتاج الكورتيزون. وأيضا أحيانا بهذا المرض الأديسون اللي هو تلف في القشرة يؤدي أيضا إلى نقص الألدوستيرون في أغلب الأحيان.
0: على ماذا يؤثر الألدوستيرون؟
1: الألدوستيرون بشكل رئيسي ينظم الأملاح في الجسم، وبذلك مهم جدا للضغط. لذلك عندما يحدث هذا المرض الضغط يكون منخفض، واحدة من علامات المرض انخفاض الضغط. هذه بالنسبة لمرض أديسون اللي هو قصور في الغدة الكظرية بسبب نفس إصابة نفس الغدة الكظرية. هناك حالة مشابهة أقل حدوثا هي إصابة الغدة النخامية المنبهة للكظرية، فالتنبيه يكون قليل يؤدي إلى ضعف في إنتاج الكورتيزول. أما الألدوستيرون في هذه الحالة فيكون طبيعي.
0: نعم إذن هل هو مرض نادر مرض أديسون؟
1: بشكل عام نعم يعتبر أمراض نادرة مقارنة بالأمراض اللي نحن طبعا نتابعها مثل السكري والغدد الدرقية وكذا. يعتبر من أقل حدوثا، أقل كثيرا بالحدوث.
0: ويصيب أكثر الرجال أم النساء أم
1: يعني بالنسبة لهالموضوع ما في فرق كبير بيناتهم طبعا. لكن الأمراض المناعية بشكل عام، لأنه قد يكون أحيانا مرض مناعي هو أديسون بالذات، فالأمراض المناعية أكثر حدوثا عند الإمرأة.
0: لأنها حساسة.
1: حساسة. الفرق الثاني بالنسبة للأديسون هو عكسه، هو سامعين عن مرض اسمه متلازمة كوشينج سيندروم. كوشينج سيندروم هو زيادة في إفراز الكورتيزون.
0: إذا عكس أديسون.
1: بالضبط عكس أديسون.
0: نعم
1: فهذا يؤدي إلى بالعكس يؤدي إلى زيادة في الضغط، زيادة في احتمال حدوث السكري، زيادة في حدوث يعني مضاعفات أخرى من ضمنها هشاشة عظام. فيختلف تماما لأن زيادة إفراز الكورتيزون عكس ما هو كان نقص في إنتاج الكورتيزون. بين الأمراض الأخرى التي تصيب أيضا قد يكون خلل إنزيمي أو جيني إنزيمي يؤثر على إنتاج الهرمونات، فيؤدي إلى اختلال في الموضوع التخلق الجنسي عند الطفل سواء البنت أم الابن.
0: يعني
1: وهذا قد يؤدي
0: يؤثر على جنس
1: مبكر.
0: المولود هذا ما نفهم منك.
1: نعم. يعني جنس قصدي الأعضاء التناسلية تصير فيها اختلافات واضحة وقد تكون غير واضحة، لكن عند المختصين ممكن تشخيص هذا. أما بالنسبة إلى الموضوع هو الموضوع الثاني اللب، إذا كان اللب مصاب غالبا يصاب في ورم إنتاج زيادة من هرمون الأدرينالين أو النور أدرينالين. وهذا يؤدي إلى أيضا مرض أيضا مهم جدا هو يسميه بالإنجليزي فيوكروموسيتوما، إفراز هرمون زيادة من الهرمونات التي ذكرناها، ويؤدي بشكل رئيسي إلى ارتفاع الضغط. وطبعا ارتفاع الضغط ارتفاع شديد قد يكون ويؤدي أحيانا إلى تأثير على القلب وعلى أحيانا حصول جلطات دماغية بسبب ارتفاع الضغط. هذه من ضمن الأمراض المهمة اللي قد تحصل. وأيضا هناك أمراض ورمية سرطانية أو غير سرطانية ولكن ورمية، تؤدي إلى إفراز هرمونات الجنسية على سبيل المثال أيضا من الغدة الكظرية، فيؤدي إلى زيادة في إفراز الهرمون الذكوري سواء مرضي ورمي أو أحيانا مثل ما قلنا سابقا قد يكون إنزيمات تخلقية مختلفة عند الطفل أو الطفلة.
0: نعم، إذا تحدثت أيضا أنه من الممكن أن تصاب هذه الغدة بالتضخم، صح؟
1: نعم.
0: ما هي أسباب هذا التضخم؟ لماذا يحدث؟
1: التضخم قد يكون مثل ما تكلمنا ورمي، يعني إيه ورم حميد. أغلب الأورام بالمناسبة حميدة في الغدة الكظرية وليست خبيثة،
0: يعني لا يحدث سرطان؟
1: لا يحدث سرطان، لكن نسبة حدوث السرطان أقل بكثير من حدوث الورم الحميد في الغدة.
0: نعم.
1: لكنهم فين هم مهمين؟ طبعا الأخطر هو السرطان كما تعلمين، لكن أيضا الحميد يؤدي إلى زيادة في إفراط الهرمونات اللي تكلمنا عنها، وتؤدي إلى الأمراض اللي ذكرناها سواء كانت كوشينغ سيندروم أو أمراض زيادة في إفراز الهرمونات الأخرى أو الفيوكروموسيتوما يؤدي إلى الضغط. فكلها مهمة، لكن السرطانات بشكل عام أقل حدوثا بشكل عام، لكن ليس من يعني مستبعد.
0: نعم. إذن يا ترى لماذا تحدث كل هذه الاضطرابات؟ ذكرت أنه هناك أحيانا أسباب جينية، ولكن هل نمط الحياة قد يؤثر؟ هل النمط الغذائي قد يؤدي إلى حدوث خلل في الغدة الكظرية يا ترى؟
1: والله خلينا نركز على سؤالك، هذا سؤال مهم لأن به نقطة مهمة فيها، وموضوع تناول الكورتيزون أو بعض المنتجات التي تحتوي على الكورتيزون سميها جلوكوستيرويدز.
0: نعم.
1: استيرويدات. هذه النقطة المهمة جدا، أحب إنه المستمعين يستفيدوا منها. بعض الأدوية خاصة على سبيل المثال علاج المفاصل يحقنوا إبر أو يعطوا حبوب، أو غالبا يحقنوا إبر في المفاصل على سبيل المثال، غالبا تحتوي على الكورتيزون. وهم الظن أنه هي هتكون فقط في المفصل، لا، تبين أنه هذه الأمور تنتشر إلى الدم وتؤدي إلى ارتفاع المستوى الغير طبيعي في الدم، وقد يؤدي إذا كان مرتفع شديد إلى أعراض مشابهة بمترجمة كوشينغ سيندروم اللي تكلمنا عنها الغير ورمية، وبسبب الدواء اللي يأخذه الإنسان.
0: نعم، إذن قد نكون مسؤولين عن تفعيل اضطرابات في الغدة الكظرية.
1: صح.
0: بسبب
1: صحيح.
0: أدوية، بسبب نمط صحيح. حياتي معين.
1: صحيح.
0: نعم.
1: وبالعكس أيضا موضوع ثاني، بعد ما يأخذوا هذه الأدوية لفترة، هم طبعا الأطباء المفروض يعني ينبهوا ويكون عالمين في هذا الموضوع، أنه بعد فترة يوقف الدواء فيكون التأثير السلبي على الغدة النخامية اللي هي لها علاقة في تنبيه الكظرية تأثرت سلبيا.
0: نعم.
1: فيبدأ حدوث أعراض بنقص نشاط الغدة الكظرية.
0: نعم.
1: بعد ما يرفع الدواء من الجسم.
0: نعم.
1: فموضوع مهم جدا أنه متابعة الأمور هذه مع الأخصائيين الذين يعطون. بالمناسبة البخاخات التنفس الربو والأمراض الجلدية أيضا يعطوهم الستيرويدز، وهي بعض الحالات اللي ممكن تتعرض إلى هذه الأدوية المحتوية على الستيرويدات أو الكورتيزونات.
0: نعم. هل صحيح أيضا ضغوطات الحياة المعاصرة، يعني نمط الحياة المعاصرة
1: طبعاً.
0: السريع يعرض الغدة طبعاً. الكظرية لإرهاق، لإفراز كميات أكبر من هرمونات التوتر؟
1: نعم هذا صحيح، لأنه أيضا الستريس يؤدي، ما هو أصلا اسمه هرمونات الستريس والعرف التوتر، فالتوتر المستمر أيضا ليس صحيا على الإنسان، لأنه يؤدي إلى إفراز هرمونات خاصة الكورتيزون بشكل رئيسي، وأيضا الأدرينالين اللي لهم تأثيرات سلبية خاصة إذا كان الستريس مستمر ومستمر ومستمر. فالأفضل أنه دائما إذا واحد كان يتعرض إلى ستريس مستديم حتى يكون في حالة صحية أفضل، يعالج الموضوع بالذهاب إلى المختصين لعلاج، قد تكون الموضوع نفسي يحتاج علاج نفسي بسيط، أو تجنب حدوث هذه الحالات التوترية الشديدة التي تؤثر سلبيا على الصحة.
0: يا ترى ما هي أعراض اضطرابات الغدة الكظرية؟ بماذا يشعر الشخص؟ هل يشعر بربما فرط نشاط، بإرهاق، بماذا يشعر؟
1: طبعا مثل ما سمعنا أنه في عدة أمراض للغدة الكظرية، فلذلك الأعراض مختلفة وأعراض مهمة. من ضمن الأعراض حتقول لك الأعراض المهمة طبعا هو الإحساس بإرهاق، تعب مستمر وضعف في العضلات، هذه من الأعراض المهمة. أيضا فقدان الوزن أو زيادة في الوزن غير مبررة، يعني الإنسان يحس أنه وزنه زاد بس ما في سبب لهالشيء، أو ينقص الوزن والشهية تكون ناقصة، أيضا هاي لها علاقة أيضا في أنواع من أمراض الغدة الكظرية. انخفاض وارتفاع ضغط الدم مثل ما تكلمنا عن نقص الزيادة، النقص أو زيادة في الهرمون. نقطة مهمة أيضا قليلا تحدث أنه على سبيل المثال مرض أديسون، الجلد يتغير لونه يصير أسمر أكثر سمارا ويعني داكنا أكثر.
0: نعم.
1: وأحيانا يصير كدمات زيادة في حالات مختلفة، أيضا ظهور كدمات بأي شيء بسيط يحصل كدمات في الجلد.
0: نعم.
1: ومن الأمراض المهمة أو الأعراض المهمة أخرى الحس في الرغبة الشديدة في تناول الأملاح الملح.
0: أطعمة المالحة. نعم.
1: قاطع عن المالحة بالضبط.
0: نعم. نعم.
1: وأعراض أخرى من ضمنها غثيان وقيء وفقدان شهية مثل ما تكلمنا، أمراض تسارع في القلب.
0: ماذا عن النوم؟
1: زيادة. النوم طبعا إذا كان في أيضا ممكن يؤدي إلى اضطراب في النوم. بالمناسبة زيادة في الكورتيزون يؤدي إلى أيضا حالات نفسية.
0: نعم.
1: حالات نفسية قلق وأحيانا ديبريشن يعني إحباط، فعدة أمراض. لكن النقطة المهمة طبعا هالأعراض اللي ذكرناها ولا تحصل في ممكن عند عدة ناس لكن لا تحصل مجتمعة، فإذا حصلت بشكل أكثر من عرض 2-3 من اللي ذكرناهم الشخص يجب أن يفكر في الموضوع ويذهب للاستقصاء.
0: نعم. إذن يا ترى ما هي الحلول عندما تحدث كل هذه المضاعفات؟ هل هناك حلول دوائية أم تلجؤون إلى حلول أخرى، إلى تغيير نمط الحياة؟ وكيف نحافظ على صحة الغدة الكظرية؟ يا ريت تعطينا نصائح في نهاية الجزء الأول من حلقتنا. تفضل.
1: طبعا مثل ما تكلمنا انه الاعراض هذه تحصل، فلذلك اذا حسينا في الاعراض مثل ما قلنا نذهب الى الناس مختصين او على الاقل الطبيب اللي عنده خبره في الموضوع هذه. واذا كان الشك موجود يجب اجراء فحوصات تخصصيه اكثر،
0: يعني تحاليل دم.
1: نعم تحاليل دم بالاول. نبدا دائما في مجالنا نحن نفضل دائما تحاليل دم بالاول قبل ما نلجا الى الصور والاشعه وكذا. اذا تبين بتحليل الدم ان هناك خلل ثم نتوجه الى معرفه اين هو الخلل، هل هو في الغده على سبيل المثال النخاميه او الكظريه. فطبعا هنا دخلنا في موضوع تخصصي شديد، يجب ان يكون الشخص يحول إلى طبيب مختص في هذا الموضوع لإجراء الفحوصات الضرورية من ضمنها تحاليل الدم وأحيانا تحاليل البولية يعني. وأيضا أحيانا نحتاج إلى الصور الـ CT scan أو MRI depends يعني تعتمد على الحالة والتفكير الطبيب المختص في هذا الموضوع. فهذه من ناحية التشخيص. أما إذا شخصنا فطبعا يبدي موضوع المهم هو موضوع العلاج، وكل حالة لها علاج مختلف، لكن أيضا علاجاتهم ليست بالسهلة لكنها ممكن عند الشخص المختص أن تكون أسهل، ولدينا طرق مختلفة وتختلف من حالة إلى حالة مثل ما سمعنا أنه في زيادة في فرط الهرمون أو في نقص في الهرمون تختلف أكيد الحالة العلاجية.
0: نعم. ونستطيع إعادة التوازن إلى
1: بالضبط. يجب أن يعود
0: الخلل.
1: إلى الشيء
0: نعم.
1: الطبيعي
0: نعم.
1: بالضبط
0: نعم.
1: وهذا هنا تجي صعوبة أحيانا في أنه نخليهم في مستوى يعني ممتاز، وهذا يعتمد أيضا مو بس على الفحوصات ويعتمد على الحالة الأعراض. إذا أعراض تحسنت مع جرعة معينة فهناك توازن بين الأعراض وتحسن الحالة بشكل عام مع مستويات التحاليل الأخرى.
0: نعم. شكرا. إذن كيف نحافظ على صحة الغدة الكظرية؟ ما هي نصائحك دكتور أحمد حسون في نهاية الجزء الأول؟ تفضل.
1: نعم. بالنسبة إلى موضوع الغدة الكظرية طبعا المفروض دائما تكون بصحة، بس مثل ما ذكرنا قبل قليل الشيء المهم هو عدم التعرض المستمر للتوتر. ف عرفت شلون. ولكن أيضا الشغلة الثانية، إذا شكينا بوجود بداية بعرض معين مشتبه فيه، التشخيص المبكر أيضا يؤدي إلى أن الحل يكون أسهل والابتعاد عن تضاعف الحالة إلى اختلاطات أخرى. فيعني الحالة الطبيعية الأكل الصحي دائما،
0: نعم،
1: عدم تناول أي شيء غير معروف محتوى. أحيانا الناس تأخذ الهربل والتوابل ومش معروفة أحيانا محتوياتها. بالمناسبة حتى قطرات العين أحيانا فيها كورتيزون وقد يحصل فيها امتصاص. فإذا أنا برأيي الوعي عند الشخص الذي يعالج،
0: نعم،
1: مع طبيبه المعالج وأيضا الأطباء المعالجين يجب أن يكونوا على وعي. وأنا من خبرتي أن بعض الدكاترة لا يعلمون بأن هذه الأدوية التي يعطوها قد تذهب إلى الدم وتؤثر إذا استمرت لفترة طويلة.
0: نعم.
1: فلذلك أنا برأيي أي شخص يتعرض إلى أدوية أو محتويات فيها ستيرويدز وكورتيزونات، أن يعني يسأل الطبيب المعالج عن مواضيع المضاعفات اللي ممكن تحصل، والمدة يجب أن تكون قصيرة للضرورة. طبعا أحيانا ضروري نأخذ الدواء، لكن التنسيق بالمدة والجرعة
0: طبعا
1: بحيث أنه لا تؤدي إلى مضاعفات مع استمرار العلاج وجرعة عالية.
0: نعم، شكرا، نعم، جزيلا على كل هذه النصائح دكتور أحمد حسون. أذكر بأنك استشاري في أمراض الغدد الصماء والسكري، معنا على الخط مباشرة من الإمارات. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون طرح الأسئلة تحت رابط اليوتيوب وضعناه على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك من خلال رقم الواتساب التالي 0033607294972، وأيضا تحت الإعلان عن موضوع حلقتنا اليوم على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، ومن خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 0033969332341. شكرا لكم جميعا مسبقا على التفاعل معنا وعلى الاستماع لحلقتنا اليوم. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت وإخراج الصوت والصورة معا، شكرا جودي باطري في قسم التنسيق، شكر كبير لك مجددا دكتور أحمد حسون، وعودة إليكم جميعا مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيفي العزيز دكتور أحمد حسون الاستشاري في أمراض الغدد الصماء والسكري، معنا على الخط مباشرة من الإمارات. الآن حان وقت أخذ أسئلتكم، وأول رسالة صوتية تصلنا من مستمعنا الدائم في قطر، نستمع إليها.
2: يعطيك العافية مدام سنيتا، شكرا لك وللدكتور على البرنامج. سؤالي للدكتور، ارتفاع الكورتيزون هل يمكن يسبب مقاومة أنسولين أو سكري من النوع الثاني؟ وشو بينصحنا الدكتور مثلا بشغلات عشبية تنزل الكورتيزون يعني بالجسم، أو دوائية لشخص مصاب باضطراب قلق عام، يعني دواء مضادات الاكتئاب بتساعد تخفيض الكورتيزون؟ وشكرا لك.
1: شكرا لك، تحياتي من باريس إلى قطر، تفضل دكتور أحمد.
3: نعم طبعا نعم. ارتفاع الكورتيزون من أسباب السكري، نسميها أسباب الثانوية secondary causes كوشينج سيندروم، ارتفاع الكورتيزون نعم. مرض ارتفاع الكورتيزون في الدم، أو حتى تناول الكورتيزون عن طريق الستيرويدز عن طريق الفم أيضا تؤدي لو كانت بجرعة كبيرة ولفترة طويلة، فأدت إلى مقاومة الإنسولين لظهور مثل النوع شبيه بالنوع الثاني، لكن ما منسمي النوع الثاني لأنه سببه واضح هو أخذ تناول أدوية أدت إلى هالشيء.
1: نعم. أما بالنسبة للأعشاب التي من الممكن نعم أن تساعد شخص عنده قلق عام
3: اي طبعا شوفي بالنسبه لنا كناس يعني علميين اكثر، نحن ما عندنا فكره الاعشاب شو تحتوي، لذلك يعني احيانا في ادويه اكيد موجوده، وايضا بس ما ننصح باي دواء الا بعد مراجعه الطبيب ومراجعه الحاله عند الطبيب المختص، واثناء الفحص والتاكد انه خلينا نقول حاله قلق حاله ستريس، وبناء على هالتشخيص يعطى العلاج المناسب. نعم. لا ننصح بشكل عشوائي أخذ أي أعشاب.
1: نعم، شكرا لك، تحية إلى مستمعينا في قطر مجددا، وإلى كل مستمعينا هناك يتابعوننا. إذن سؤال وصلنا من اليمن من شرف محمد الخرساني، بيقول هل مرض الضغط والسكري بيأثر على القلب وما العلاجات؟ إذن
3: طبعا سؤال جيد. بالنسبة اللي هو الهرمونات وارتفاع الضغط والسكري يؤثرون على القلب بشكل رئيسي، ومعروف عن الضغط والسكري نفسه من الأسباب الرئيسية لحدوث أمراض القلبية وتجلطات وحتى أمراض الشرايين الدم بشكل عام، سواء القلب أو حتى الدماغ وجلطات الدماغ أكيد، لذلك يجب الانتباه دائما على العلاج المضبوط والوصول إلى نتائج ممتازة من ناحية ضغط الدم، ارتفاع التوتر يكون ممتاز مع علاج صحيح، وأيضا علاج السكري بحيث يكون السكر بمستوى قريب إلى الطبيعي قدر الإمكان.
1: شكرا، نواصل معك. ومن موريتانيا هذا السؤال، هل الاكتئاب له تأثير على النشاط الجنسي؟ وشكرا.
3: طبعا بالنسبة للاكتئاب هو طبعا ليس له علاقة في موضوعنا، لكن الاكتئاب أيضا ممكن يسبب الشيء.
1: نعم.
3: احنا طبعا لما يجونا بأسباب أخرى أنه في عندهم مثلا ضعف جنسي،
1: نعم،
3: بعض الأسئلة نسألهم فيها ممكن نكتشف أنه في سبب نفسي اللي أدى إلى هذه الضعف، ولذلك نقولهم لا هذا علاج نفسي مش علاج هرموني، من ضمن الأسئلة نسألهم. فطبعا أكيد الاكتئاب ممكن يؤدي إلى ضعف جنسي، لكن ليس ضعف هرموني بالمناسبة، ضعف جنسي من نوع يعني موضوع الانتصاب ومن هذا الشكل. نعم.
1: شكرا، نواصل معك. ومن العراق هذه رسالة، سؤالي لدكتور أحمد، ما هي الأعراض المبكرة التي قد تدل على اضطراب في وظيفة الغدة الكظرية؟ كيف يمكن التمييز بينها وبين أعراض التعب والتوتر العادي؟ هل ممارسة الرياضة تفيد الغدة الكظرية؟ وعلى فكرة افتقدنا المستمع أحمد منتصر من إيطاليا، يا ريت ما يكون حصل له شيء، بعتقد أحمد في إجازة، منطمن مستمعينا. تفضل تفضل دكتور.
3: طيب. طبعا أسئلة واحدة ورا الثانية ما قدرت أجمعها.
1: أنا سأقرأ لك الأعراض المبكرة التي تدل على اضطراب وظيفة الغدة، وكيف فنميز بينه وبين التعب والتوتر العادي.
3: تمام. طبعا مثل ما ذكرنا سابقا أنه وجود عرض واحد فقط ليس بالمعنى أنه قد يكون مرض، لكن إذا التواجد عدة أعراض تؤدي إلى الاشتباه في الموضوع. على سبيل المثال تعب غير يعني غير معروف سببه، تعب زيادة عن الطبيعي، والوضع العضلي الضعيف، فقدان الوزن أو زيادة الوزن الغير مبررة، ارتفاعات في الضغط أو انخفاضات في الضغط، هذه كلها من الأعراض اللي قد تحدث كبداية. طبعا شدة الحالة تعتمد على وجود التشخيص المبكر، ففي البداية تكون الأعراض أخف. وكلما تقدمت حالة هذه الأعراض، حصول مثلا على سبيل المثال salt craving اللي تكلمنا عنه، الرغبة في أكل الأملاح، خلينا نشك في الموضوع هذا، وجود تسرعات في القلب، دقات القلب، تعرق زيادة عن الطبيعي، كل من الأعراض اللي قد تكون مبكرة أيضا وقد تستمر حتى بتقدم الحالة إذا لم تشخص ولم تعالج. السؤال الثاني سوني.
1: نعم، سأعود إلى قراءة السؤال. بيقول لك هل ممارسة الرياضة تفيد الغدة الكظرية؟
3: طبعا طبعا الرياضة

0: الغدد الصماء يفحص الغدة الكظرية والنخامية في نفس الوقت لمعرفة التأثير لهذا الاستخدام المستمر ولفترة طويلة.
1: نعم شكرا. نواصل معك. وسؤال وصلنا من موريتانيا هذه المرة: هل من الممكن أن يؤثر اضطراب الغدة الكظرية على القلب وعلى الضغط الشرياني وعلى مرض السكري على المدى الطويل؟ شكرا.
0: طبعا احنا ذكرناها بس نرجع نجاوب السؤال بشكل أوضح. الكظرية مثل ما تكلمنا تفرز هرمون اللي هو الكورتيزول، فالكورتيزول زيادته تؤدي إلى تأثير سلبي على القلب وتأثير سلبي على الضغط الدم، والضغط نفسه التأثير على الضغط سيؤدي إلى تأثير أيضا سيء على القلب. الهرمون الثاني هو الألدوستيرون، فإذا كان مرتفع سيؤدي إلى ارتفاع في الضغط، وارتفاع في الضغط أيضا وارتفاع وتأثير على القلب في نفس الوقت. والهرمون الآخر هرمون الأدرينالين المعروف عنه أيضا يرفع الضغط ويؤدي إلى عدم التشخيص المبكر وعلاج الصحيح، يؤدي إلى أيضا تأثير على القلب. فعلا الغدة الكظرية تأثيرها السلبي على القلب والضغط، ولذلك التشخيص المبكر مهم جدا.
1: نعم شكرا. بعد عنا كتير رسائل صوتية وأسئلة ولكن الوقت انتهى، وقت البرنامج انتهى. آسفة، ربما سنطرح هذه الأسئلة أو الاستماع إلى الرسائل في حلقة مقبلة معك دكتور أحمد حسون. أشكرك
0: دائما.
1: شكرا.
0: أهلا وسهلا.
1: أشكرك على مساهمتك الدائمة معنا في مهمة التوعية الصحية من خلال برنامج الصحة المستدامة وعبر أثير مونتي كارلو الدولية. أذكر بأنك استشاري في أمراض الغدد الصماء والسكري، كنت معنا على الخط من الإمارات مباشرة، تحية كبيرة لك. شكرا أيضا لكل مستمعينا الذين كتبوا إلينا، الذين أرسلوا برسائل صوتية وتفاعلوا معنا. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والصورة، وجودي باطري في قسم التنسيق. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. أتمنى أن تكونوا على الموعد. إلى اللقاء. باي باي.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: قراءة في الصحف الفرنسية، أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
2: 4 صباحاً بتوقيت باريس، تحية صباحية من مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا لهذا اليوم بفترة البث المباشر.
3: مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، صباحكم سعيد، نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية ونستمر معكم حتى 8 صباحاً بالتوقيت الفرنسي.
2: يرافقكم من وراء الميكروفون رضا جودي
3: ورولا أبي حيدر.
2: صباح الخير رضا.
3: صباحك سعيد رولا، كما سيتناوب معك اليوم في تقديم نشرات الأخبار زميل نبيل شوفان.
2: شيرين ناصر ستكون معنا على المواجيز، أما القراءة في الصحف الفرنسية والعربية فهي اليوم مع محمد بوشيبة.
3: سليم فريني يرافقنا في التنسيق، وفالونتان بلون على الهندسة الصوتية. ونبدأ هذه الفترة الصباحية بنشرة إخبارية مفصلة، هي معك رولا.
2: نستهل النشرة بالعناوين: ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي. الدول الوسيطة تدين ما تصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، ومجلس السلام يقول إن إسرائيل لن تبدأ انسحابها من القطاع إلا بعد نزع كامل لسلاح حماس. جولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل اليوم في روما. المفوضية الأوروبية تدعو إلى رد أوروبي مشترك بعد أزمة سبتة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: في التفاصيل، ورغم نفي طهران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تجري الآن، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي شدد على أن هذه المفاوضات تجري بناء على طلب من طهران وبدعم من السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك قطر. شيرين ناصر.
4: الرئيس الأمريكي الذي أكد المحادثات مع إيران أوضح أن الأطراف تتحدث بناء على طلب من إيران والسعودية والإمارات وقطر، ولكنه حذر أنها فرصة أخيرة للإيرانيين لتوقيع وثيقة جيدة تنهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر. أما عبر تروث سوشيال، فوصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها مراوغة إلى حد لا يصدق، كما كتب قائلا: جدار الولايات المتحدة الفولاذية لا شيء يمكنه اختراقه إلى إيران إلا إذا أردنا ذلك، ولن يمر عبره شيء دون التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل. إلا أن إيران نفت إجراء أي مفاوضات أو وجود خطط لذلك. وصرح إسماعيل بقاء المتحدث باسم خارجيتها أن إيران ليست لديها خطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج في الأيام المقبلة. أضاف بقاء أن جميع المفاوضين الإيرانيين موجودون حاليا داخل البلاد باستثناء وزير الخارجية عباس عرقجي الذي يقوم بزيارة دينية إلى العراق، وقال إن المحادثات الوحيدة الجارية هي المناقشات مع سلطنة بخصوص إدارة مضيق هرمز.
2: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحدثت فجر اليوم عن مقذوف مجهول أصاب سفينة شحن في مضيق هرمز من دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار. الدكتور محمد العريمي الكاتب والباحث العماني في الشؤون السياسية والاستراتيجية تحدث لمونتي كارلو الدولية عن تطورات المباحثات بين مسقط وطهران حول مضيق هرمز، وكان يتحدث إلى سامية الأشرقي.
5: هناك أزمة ثقة أعتقد بأن على كل الأطراف أن تقدم التنازلات. هناك مطالب عديدة من قبل الأمريكان، من قبل دول المنطقة، من العالم، وهناك أيضا ربما مصالح لإيران. أعتقد بأنه من الوجوب الآن الجلوس على الطاولة. صحيح بأن هناك مسارات استطاعت السلطنة أن توجدها لحل هذه المشكلة، ولكن إيران لم توافق عليها حقيقة. أيضا هناك الآن عدة مشاريع، ممر جنوبي، ممر شمالي، هناك أيضا ربما مساعي. هل سوف تنجح هذه المساعي؟ أنا أعتقد بأن على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دول المنطقة أن يتبادلوا الثقة فيما بينهم مع الجانب الإيراني. مضيق هرمز إذا تعطل لأكثر من هذه الفترة أعتقد بأن الوضع سوف يؤثر على العالم، ليس على إيران فقط ولا على دول المنطقة، والخوف كل الخوف أن يمتد هذا الصراع لينتقل إلى باب المندب.
2: الدكتور محمد العريمي، الكاتب والباحث العماني في الشؤون السياسية والاستراتيجية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن شركات النفط الكبرى تحقق أرباحاً طائلة بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن نقص النفط الخام على خلفية الحرب مع إيران، في محاولة لتحسين وضعية حزبه الجمهوري قبيل انتخابات منتصف الولاية. دنت الدول الوسيطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القطاع، حيث كثفت الدولة العبرية ضرباتها التي أدت إلى مقتل 19 فلسطينيا في اليومين الماضيين. من غزة وسام أبو زيد.
6: بعد ساعات وجيزة من الهدوء عادت الطائرات الحربية الإسرائيلية لتجدد غاراتها على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين. وأثارت عودة القصف مخاوف الفلسطينيين من تعثر المباحثات السياسية وإمكانية عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار التوتر الميداني. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تطورات سياسية عقب انتهاء اجتماع ممثلي مجلس السلام نيكولاي ملادينوف مع الجانب الإسرائيلي، داعيا إلى ضرورة نزع مختلف أنواع السلاح قبل أي انسحاب من قطاع غزة، وهو الطرح الذي رفضته حركة حماس خلال جولات المفاوضات الأخيرة التي استضافتها القاهرة، فيما أبدت موافقتها على تسليم أسلحتها الثقيلة تدريجيا تزامنا مع الانسحاب. وتعقيبا على هذه المطالبات، جددت حركة حماس والفصائل الفلسطينية تمسكها بما تم الاتفاق عليه بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يضمن التزام جميع الأطراف ببنوده. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو دولية.
2: مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترامب والمكلف تنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، طمأن بالأمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن انسحاب إسرائيل من غزة لن يبدأ إلا بعد سحب سلاح حماس بالكامل. يأتي ذلك بعدما أعرب نتنياهو عن اعتراضه على الخطة التي أشاد بها ترامب ودعوة وزيرين في حكومته اليمينية المتطرفة إلى إسقاطها، باعتبار أنها تنص على بدء إسرائيل بالانسحاب تدريجيا من القطاع. والحكومة اللبنانية تسعى من جهتها إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد، بحسب ما قال رئيسها نواف سلام بالأمس عشية جولة تفاوض جديدة مع الدولة العبرية تستضيفها روما لمدة 3 أيام في وقت تتواصل فيه المواجهة على الأرض. منى دويبية.
7: تستضيف روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، محاولة جديدة لدفع مسار تفاوضي مثقل بسنوات من عدم الثقة والانقطاعات. لكن استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان يضع علامات استفهام كبيرة على حقيقة النوايا، ويلقي بظلاله الثقيلة على احتمالات تحقيق اختراق ملموس. يدخل الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم هذه الحلقة وهو يحمل توجيهات حازمة من الرئيس ورئيس الحكومة، ويضع الانسحاب الإسرائيلي الكامل في قلب الأجندة كشرط لا تحرر منه لتهيئة أي مناخ سياسي. المعادلة واضحة، لا انسحاب لا تقدم. ومع تأكيد بيروت أن الدولة اللبنانية وحدها هي الجهة المخولة بإدارة هذا المسار، فإن هذا الموقف ينبع من تجربة مريرة مع الاتفاقات السابقة وشعور عميق بأن القرار الحقيقي يجب أن يبقى في أيدي اللبنانيين. في المقابل تعمل الولايات المتحدة على دفع تنفيذ الاتفاق الطارئ من خلال استكمال ترتيبات الميدانية وتسوية الملفات الحدودية العالقة. لكن الحقيقة أن نجاح هذه الجولة لن يتحدد داخل قاعة التفاوض المريحة بل على الأرض.
2: أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجاهية بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضده من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني. وصل رئيس إقليم كردستان العراق إلى دمشق في زيارة هي الأولى له منذ تولي السلطات الجديدة الحكم. تركز هذه الزيارة على دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة. عن موقف الإدارة الكردية السورية بخصوص هذه الزيارة تحدث لمونتي كارلو الدولية كدار بيري مدير مؤسسة كرد بلا حدود في باريس.
8: بكل تأكيد الزيارة مرحب بها، لأن بكل بساطة شخصية الرئيس نيتشيرفان بارزاني كانت ضمن اجتماعات هولير التي كانت مع الجانب الأمريكي مع وجود قيادة إقليم كردستان للتنسيق، وهي تأتي تتم. لذلك هناك أمور ستكون بين الجانب السوري والجانب الكردي في إقليم كردستان العراق، تلك أمور خاصة بهم. لكن كإدارة كردية الزيارة مرحب بها، وهي تأتي ضمن أيضا تنسيق المواقف الكردية. كما أوقفت الهجمات تلك هي استمرارية لتنفيذ اتفاق 29 من الشهر. نعرف أنه زيارة في لها ترتيبات سابقة صارت في تنسيق مع الجهات الكردية في سوريا على هذه الزيارة، وهي ضمن عملية تنسيق لتوحيد المواقف الكردية.
2: كدار بيري مدير مؤسسة كرد بلا حدود في باريس. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين إلى رد مشترك على أزمة الهجرة من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، والتي أثارت انقساما سياسيا في التكتل وأسفرت عن مصرع العشرات في أيام معدودة. وفي رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كتبت فاندرلاين أن هذه الحادثة تظهر بوضوح ضرورة المضي أبعد في تعزيز الحدود عند النقاط الأكثر حساسية، ومن بين الخيارات التي طرحتها تكثيف المراقبة واستخدام حواجز مادية عند الضرورة. عن المشهد الميداني في سبتة بعد محاولة العبور الجماعي والحديث عن عودة الألاف إلى الأراضي المغربية تحدث لمونتي كارلو الدولي الصحفي محمد المودن والمتواجد في مدينة سبتة.
9: يبدو المشهد في مدينة سبتة أكثر هدوءاً مقارنة بالأيام التي أعقبت محاولة العبور الجماعي من الأراضي المغربية، فيما تواصل السلطات الإسبانية إدارة تداعيات الأزمة على المستويات الأمني والإنساني والسياسي. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية المسايس أن مدريد لم تتوصل إلى أي تقرير استخباراتي يحذر من الحجم غير المسبوق للأزمة، رغم الجدل الدائر حول وجود تحذيرات سابقة مشددة على أن الحكومة لم تكن تتوقع دخول عشرات الآلاف من الأشخاص في يوم واحد. على الصعيد الإنساني، سلطات سبتة تستعد لاستقبال أكثر من 1000 قاصر بعدما ارتفع عدد الموجودين في مراكز الإيواء إلى 862 قاصراً. السلطات أنشأت أيضاً مركز لتنسيق بيانات الضحايا والإشراف على عمليات التعرف على الجثامين في وقت لم تعلن فيه الحكومة الإسبانية حصيلة رسمية للقتلى والمصابين.
2: الصحفي محمد المذن المتواجد في مدينة سبتة. إلى الشأن السوداني، بعدما اتهمت مصادر محلية وطبية وحقوقية الجيش بقصف محكمة بشمال دارفور الأحد الماضي، أشارت مصادر أخرى إلى مقتل قدم مدنيين من قوات الدعم السريع خلال هذا الهجوم. المزيد مع فايزة مصطفى.
10: أسفرت غارة جوية استهدفت محكمة أهلية في قرية غراء الزاوية بشمال دارفور عن مقتل نحو 40 شخصا وإصابة آخرين. وبحسب مصادر فإن مسيرة أطلقت 4 صواريخ باتجاه مقر المحكمة أثناء اجتماع لقادة المنطقة الأحد، ومن بين الضحايا قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع إضافة إلى مسؤولين محليين. وبحسب مصادر إعلامية ومجموعة محامي الطوارئ فإن الجيش السوداني من يقف وراء هذا القصف المتزامن مع استهداف مواقع قوات الدعم بعد إعلانها حالة الاستنفار في أعقاب هزائم تعرضت لها في شمال كردوفان. من جانبه طالب ما يعرف باسم تحالف السودان التأسيسي الذي تهيمن عليه قوات الدعم، طالب بفتح تحقيق وبمحاسبة الجيش، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى اتخاذ موقف لحماية المدنيين ولوقف ما نعتها التحالف بالاعتداءات المتكررة.
2: انتشل مواطنون سودانيون 15 جثة تعود إلى مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيغراي الأثيوبية من نهر سيتيت على الحدود بين البلدين عقب اشتباكات بين متمردي تيغراي والحكومة الأثيوبية الفيدرالية قرب الحدود مع السودان بحسب مصدر طبي. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي. الدول الوسيطة تدين ما تصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، ومجلس السلام يقول إن إسرائيل لن تبدأ انسحابها من القطاع إلا بعد نزع كامل لسلاح حماس. جولة سابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل اليوم في روما. المفوضية الأوروبية تدعو إلى رد أوروبي مشترك بعد أزمة سبتها.
3: شكرا لك يا رولا أبي حيدر، كانت هذه النشرة الإخبارية الأولى، فقرات صباح مونتي كارلو الدولية مستمرة معكم مستمعينا، ابقوا معنا.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
2: من أين ستبدأ أحوال الطقس رضا؟
3: نبدأها من العاصمة السعودية الرياض رولا. غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل عند منتصف النهار إلى 44 درجة مئوية. في الكويت غيوم متفرقة أيضا مع درجة حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، 36 درجة مئوية في المنامة. في الدوحة أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية. في العاصمة العمانية مسقط الجو صح ومشمس مع 36 درجة مئوية. وأخيرا في صنعاء أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، زخات أمطار مرتقبة نهار اليوم، درجة الحرارة تصل إلى 27 درجة مئوية.
2: ستة أعوام على انفجار مرفأ بيروت، ورغم أن الحكم اللبناني الحالي لم يعد خاضعا لنفوذ حزب الله، إلا أن القرار الضمني حول الملابسات والمسؤوليات لم يصدر بعد.
3: هذا موضوع خبر وتحليل نستمع إليه بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
11: ذكرى انفجار مرفأ بيروت تعود للمرة السادسة من دون أن يكون القضاء قد حسم ملف القضية وتحديد المسؤوليات فيها، ورغم أن

0: اللي هنو في
1: مونتي كارلو الدولية.
2: الخامسة وخمس واربعون دقيقة صباحا بتوقيت الفرنسي، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
3: ترامب يؤكد أن المفاوضات مع طهران تجري الآن رغم النفي الإيراني. الدول الوسيطة تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، ومجلس السلام يسبق نزع سلاح حماس على انسحاب إسرائيل من القطاع. جولة سابعة من المفاوضات اللبنانية في روما تسعى خلالها بيروت لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب. رئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني في دمشق لبحث التعاون وتنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية والأكراد. وسبت بعد انحسار الموجة آلاف الأطفال والعالقين والمفقودين، وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم، والمغرب يقول أنه كان ينبغي لإسبانيا توقع تداعيات حكمها القضائي الذي عطل آلية ردع الهجرة غير النظامية.

0: وندعوكم الآن لمتابعة إعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية.
1: إيمان الحمود وضيوفها يناقشون 6 سنوات من التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
2: 6 سنوات مضت، لكن الزمن لم ينجح في محو آثار الرابع من آب من ذاكرة اللبنانيين حين دوى انفجار مرفأ بيروت، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. انفجار حول العاصمة إلى مدينة منكوبة وأودى بحياة أكثر من 200 شخص، أصاب الآلاف أيضا وشرد عشرات الآلاف من منازلهم. 6 سنوات وما زالت الأسئلة الكبرى معلقة: أين أصبحت الحقيقة ولماذا تعثر مسار العدالة؟ دعونا نطرح بعض هذه التساؤلات في نقاش مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم مع الصحفي القضائي والسياسي من لبنان الأستاذ يوسف دياب، ومعنا المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية الدكتور خطار أبو دياب. أهلا وسهلا بكما.
3: أهلا وسهلا
2: أستاذ يوسف. يعني أسمع عنك أنك من أكثر المتابعين لهذا الملف طيلة السنوات الماضية من ناحية سياسية وقانونية أيضا، والجميع يتساءل، على الأقل جميع من هم خارج لبنان عوضا عن الداخل أيضا، أين أصبحنا بعد 6 سنوات لا يوجد أي قرار ظني؟ حتى رئيس الدولة اليوم يسأل أين هو القرار الظني.
3: تحياتي لك وللدكتور خطار وللمستمعين. هو سؤال مشروع وسؤال ملح يطرحه كل اللبنانيين وليس فقط رئيس الجمهورية، لكن عندما يأتي السؤال من رئيس الجمهورية هذا يصبح له وقع آخر، باعتبار إذا كان رئيس الجمهورية يسأل وهو رأس الهرم في الدولة اللبنانية، فما هو حال المواطن اللبناني أو ما هو حال الضحايا وأهالي الضحايا الذين ينتظرون العدالة منذ 6 سنوات.
2: ألو أستاذ يوسف، يبدو بأن هناك مشكلة، نعود إليك بعد قليل. دكتور خطر، ما هو تعقيبك على غياب العدالة حتى اليوم؟
4: غياب العدالة حتى اليوم أمر مفجع، يعني حتى ولو كان هناك قرارات مبدئية لم تصدر، لم يكن هناك متابعة حثيثة، كان هناك عرقلة للعدالة، عدم شفافية. على ما يبدو إذا أخذنا مقارنة بين موضوع اغتيال رفيق الحريري الذي كان مقدم لسلسلة اغتيالات في لبنانية أخرى، كان هناك نوع من توافق دولي أدى لقيام محكمة دولية. لا أقول أن هذه المحكمة الخاصة

0: قامت بتطبيق العدالة، لكن على الأقل كشفت الحقيقة. المريع هنا في انفجار مرفأ بيروت أنه ليس هناك على ما يبدو لا توافق دولي ولا إرادة داخلية في كشف الحقيقة، وهناك ضحايا سقطوا، يعني هناك أسماء لهؤلاء الضحايا بالإضافة إلى الضحايا بالعشرات الذين سقطوا يوم الحادث. هناك من اهتم بالتحقيق بهذا الحادث مثل الشهيد لقمان سليم، هناك المصور جو بجاني، هناك من عمل في المرفأ من قبل جوزيف سكاف وأبو رجيلي من رجال الجمارك، هؤلاء سقطوا ربما حتى لا يتم الكشف عن الحقيقة. إذن هذا الموضوع حساس جدا، وباعتقادي هذه مشكلة اللبنانيين في الخروج من الحروب والمحن من دون عدالة انتقالية، من دون مصارحة ومصالحة، لن يكون هناك من استقرار حقيقي في لبنان.
1: أستاذ يوسف نعود إليك، وكنت تحدثنا، نريد أن تستكمل لنا هذه الفكرة، لماذا تغيب العدالة؟ من المسؤول عن تغيب العدالة إذا صح التعبير؟
2: لا شك أن هناك منظومة سياسية وأمنية وقضائية تقاطعت كلها مصالحها مع حتى مصالح خارجية بأن لا يصل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى الحقيقة، لأن الحقيقة يمكن أن تعري تلك المنظومة، أو يمكن أن تعري الدولة العميقة المتجذرة في لبنان التي تقطع الطريق على أي قضية يمكن أن تصل إلى خواتيمها. لكن لا شك يعني في كل هذا الجو المظلم، دعيني أن أضيء أو أسلط الضوء على ناحية أعتقد أنها مشرقة في تاريخ لبنان وفي تاريخ القضاء اللبناني، أن هناك قاض اسمه طارق البيطار استطاع أن يتحدى كل هذه المنظومة، رغم الإغراءات، رغم التهديدات الأمنية، رغم أن مسؤول أمني كبير في حزب الله نزل إلى قصر العدل وأبلغ طارق البيطار تحديدا أنه إذا لم تتنحى عن هذا الملف نستطيع أن نقبعك بأي طريقة، وكان تهديد واضح لحياة طارق البيطار. نذكر كلنا كلبنانيين بأن أحداث الطيوني التي وقعت في العام 2023 كان الغاية منها نصف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. صمد طارق البيطار كل هذه المدة من أجل أن يصل إلى الحقيقة، لكن أيضا مقابل هذا الصمود كان هناك تطويف قضائي وأمني له بعشرات الدعاوى التي رفعت ضده لطارق البيطار من أجل تنحيته على الملف، لكن أعود أقول عاد وصمد إلى أن تبدلت الظروف في لبنان، ويعني جاء جوزيف عون رئيسا للجمهورية ونواف سلام على رأس الحكومة الحالية وتعهدا بأن يبعدا التدخلات السياسية عن القضاء ويعيدا إطلاق سراح أو إطلاق يد طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت. أعتقد أننا نحن في المراحل أو في الخواتيم النهائية لملف المرفأ. القاضي بيطار ختم التحقيق في نهاية شهر أبريل نيسان الماضي، أحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء رأيها القانوني. هذه القضية اليوم هي موضع اهتمام من قبل النيابة العامة التمييزية التي تدرس الملف وتريد أن تعد مطالعة تبدي مطالبها ورأيها في كل التحقيقات التي أجريت ليعود الملف للقاضي طارق بيطار ويصدر القرار الاتهامي في الملف. بتقديري نحن أمام مرحلة حاسمة وفاصلة، الملف أو القرار الاتهامي سيصدر في مهلة بحسب كل المراجع القضائية، القرار الاتهامي سيصدر في مهلة أقصاها نهاية هذا العام وربما يكون قبل ذلك بكثير. كل المراحل أو كل المعوقات والألغام التي وضعت أمام التحقيق أزيلت، واليوم نحن ننتظر صدور القرار الظني فور انتهاء المطالعة من قبل النيابة العامة التمييزية.
1: دكتور خطر، يعني ربما تحدثنا صباحا وقلت لي بأن هناك من يحاول يعني حيد الأنظار عن نتائج تحقيقات مرفأ بيروت إلى مسألة إفلاس البنوك اللبنانية، والتركيز اليوم التركيز جل التركيز على رياض سلامة فقط؟
0: يعني هناك بعض المرات مصادفات، لكن علينا أن نتساءل إذا أخذنا مسألة الإفلاس أو ما جرى للمصارف اللبنانية وما جرى من أكبر عملية سطو على ودائع اللبنانيين، والآن تحاول هذه المنظومة التي تكلم عنها المحاور الكريم أن تغطي السماوات بالقبوات وأن تحمل رياض سلامي كل المسؤولية. رياض سلامي ليس بريئا، لكنه يمكنني أن أصفه هكذا بأمين صندوق المافيا. يجب أن تحاكم كل هذه المافيا، ويجب أيضا في موضوع المرفأ عدم التساهل، لأنني يعني أود أن أشاطر الأستاذ يوسف التفاؤل، لكنني لا تزال تغمرني الشكوك حول قدرة القاضي طارق البطار على الإدلاء بالحقيقة.
1: طيب أستاذ يوسف، دعنا يعني تحدثنا في الشطر القانوني والقضائي، ولكن الشطر الإنساني، يعني كل هؤلاء ممن قتلوا، ممن شردوا، ممن يعني أين هي تعويضاتهم؟ إذا قلنا بأن التحقيقات لا زالت جارية، من سيعوض كل ما خسره اللبنانيون خلال انفجار مرفأ بيروت؟
2: كنت أقول لك في بداية المداخلة وقبل انقطاع الاتصال بأنه إذا كان رئيس الجمهورية رأس السلطة في لبنان يسأل لماذا تأخرت العدالة ولماذا تأخر القرار، فما بالك بالضحايا وأهالي الضحايا. هذا جرح مفتوح منذ الرابع من آب 2020 ولا يزال ينزف حتى الآن. أعتقد أن السبب الأساسي لإطالة مأساة اللبنانيين هي أن هذه المنظومة التي تحدثت،
1: نعم يبدو بأن
2: من دون مسؤولية. هل تسمعينني؟
1: نعم أسمعك بوضوح، تفضل أكمل.
2: تريد أن تخرج من القضية بدون مسؤولية، لكن أنا أقول اليوم بأن القاضي بطار رغم كل الشكوك التي أثيرت حول هذا الموضوع هو رجل تابع مساره القضائي، وصل إلى الحقيقة. كل المعلومات أو كل الشواهد تقول على أن طارق البطار بات يمتلك الحقيقة في ملف انفجار مرفأ بيروت، وسيضع اللبنانيين أمام هذه الحقيقة. أهم ما في الأمر أن هذه القضية وهذا المنهج الذي اتبعه القاضي طارق بطار طوى صفحة مريرة من تاريخ لبنان كانت ترتكب فيها الجرائم وليس هناك من يسأل. اليوم وجدنا في الجمهورية اللبنانية قاضي يتحدى كل هذه المنظومة ويحملها مسؤولية ما آلت إليه الأمور في الرابع.
1: طب ملف التعويضات يقع على كاهل من عزيزي؟ ملف التعويضات يقع على
2: أعتقد على عاتق من أوصل البلد إلى هذه الجريمة. نحن نعرف بأنه عزيزتي معلوم أنه بعد أسابيع قليلة من انفجار المرفأ كان هناك خطاب واضح لأمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله، طالب المحقق العدلي يومها بإعلان أن الجريمة حصلت بالخطأ وبالإهمال، وطلب بختم التحقيق وأن يقبض أو يتقاضى الضحايا وأهالي الضحايا التعويضات المالية. لكن ليس هذا هو طلب الضحايا وأهالي الضحايا، هم يطالبون بالعدالة وبيطالبون معرفة من أوصلهم إلى هذه النكبة ومن فجر العاصمة وزرع المأساة في نفس كل أبناء العاصمة. الناس اليوم تبحث عن العدالة، لا تريد ثمنا لدماء الضحايا،
1: نعم.
2: تريد معرفة ماذا
1: الحقيقة.
2: حصل في الرابع من آب، وهذا ما نتوقع أن يعلنه القاضي بطار في قراره.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف دياب الصحفي القضائي والسياسي اللبناني. شكر موصول للدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي مونتي كارلو الدولية، تحياتي لكما.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM، إربيل 103 FM، في زحلة 103.3 FM، نابلس 97.3 FM، بنغازي 105.5 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. في كركوك 103.1 FM، نواكشوت 90.2 FM، المنامة 90.9 FM، وفي النبطية 103.1 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
4: تمام 6 صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لنا رولا أبي حيدر.
5: ونسهل النشرة بالعناوين: ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي. الدول الوسيطة تدين ما تصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة. جولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل اليوم في روما. برزاني في دمشق لبحث التعاون وتنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية والأكراد. في نشرة 6 أيضا: المفوضية الأوروبية تدعو إلى رد أوروبي مشترك بعد أزمة سبتة.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم. رغم نفي طهران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تجري الآن، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق. وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذه المفاوضات تجري بناء على طلب من طهران وبدعم من السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك قطر. شيرين ناصر.
6: الرئيس الأمريكي الذي أكد المحادثات مع إيران أوضح أن الأطراف تتحدث بناء على طلب من إيران والسعودية والإمارات وقطر، ولكنه حذر أنها فرصة أخيرة للإيرانيين لتوقيع وثيقة جيدة تنهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر. أما عبر تروث سوشيال، فوصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها مراوغة إلى حد لا يصدق، كما كتب قائلا: جدار الولايات المتحدة الفولاذي لا شيء يمكنه اختراقه إلى إيران إلا إذا أردنا ذلك، ولن يمر عبره شيء دون التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل. إلا أن إيران نفت إجراء أي مفاوضات أو وجود خطط لذلك. وصرح إسماعيل بقائي المتحدث باسم خارجيتها أن إيران ليست لديها خطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج في الأيام المقبلة. أضاف بقائي أن جميع المفاوضين الإيرانيين موجودون حاليا داخل البلاد باستثناء وزير الخارجية عباس عرقجي الذي يقوم بزيارة دينية إلى العراق. وقال إن المحادثات الوحيدة الجارية هي المناقشات مع سلطنة عمان بخصوص إدارة مضيق هرمز.
5: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحدثت فجر اليوم عن مقذوف مجهول أصاب سفينة شحن في مضيق هرمز من دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار. مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة قال لمونتي كارلو الدولية أن التصعيد والوعيد الضئيران ثم التراجع استراتيجية الرئيس الأمريكي الذي ورط بلاده ودول منطقة الشرق الأوسط بحرب كان الجميع في غنى عنها، كما قال متحدثا لوهيبة خدش.
7: صار واضح بالنسبة لنا هذه هي استراتيجية ترامب. إذا كان لديه استراتيجية أصلا في التعاطي مع أزمة، يبدو أنه يعني ورط نفسه ورط المنطقة ورط العالم بها نتيجة حسابات غير صحيحة منذ البداية. يعني الآن هو يحاول بكل الطرق، يعني خلاف أنه لا يريد أن يذهب باتجاه عمل عسكري واسع كبير يورط الولايات المتحدة أو يورطها في مزيد من المشاكل في المنطقة والعالم، لأنه أصلاً هو جاء إلى السلطة منتقداً الرؤساء الذين جاءوا قبله باعتبار أنهم ورثوا الولايات المتحدة في حروب ليس لها مصلحة حقيقية فيها، فوجد نفسه تقريباً في نفس المستنقع الآن هو يحاول أن يخرج من هذه الأزمة. شرطه الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو فتح مضيق هرمز، هو لا يستطيع أن يغادر هذه الأزمة دون أن يفتح المضيق، لأنه الآن كل النقاش يقول بأنه هذا المضيق كان مفتوح قبل أن تبدأ هذه الحرب، فهو لن يشاور إلا إسرائيل في هذه الحرب، وبالتالي فإن إغلاق مضيق هرمز هو نتيجة لحرب بدأها هو، لم يكن هناك يعني داعي كبير لها.
5: مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن شركات النفط الكبرى تحقق أرباحاً طائلة بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن نقص النفط الخام على خلفية الحرب مع إيران، في محاولة لتحسين وضعية حزبه الجمهوري قبيل انتخابات منتصف الولاية. دنت الدول الوسيطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القطاع، حيث كثفت الدولة العبرية ضرباتها التي أدت إلى مقتل 19 فلسطينيا على الأقل منذ يوم الأحد. وسام أبو زيد من قطاع غزة.
8: بعد ساعات وجيزة من الهدوء عادت الطائرات الحربية الإسرائيلية لتجدد غاراتها على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين، وأثارت عودة القصف مخاوف الفلسطينيين من تعثر المباحثات السياسية وإمكانية عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار التوتر الميداني. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تطورات سياسية عقب انتهاء اجتماع ممثلي مجلس السلام نيكولاي ملادينوف مع الجانب الإسرائيلي، داعيا إلى ضرورة نزع مختلف أنواع السلاح قبل أي انسحاب من قطاع غزة، وهو الطرح الذي رفضته حركة حماس خلال جولات المفاوضات الأخيرة التي استضافتها القاهرة، فيما أبدت موافقتها على تسليم أسلحتها الثقيلة تدريجيا تزامنا مع الانسحاب. وتعقيبا على هذه المطالبات، جددت حركة حماس والفصائل الفلسطينية تمسكها بما تم الاتفاق عليه بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بما يضمن التزام جميع الأطراف ببنوده. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
5: مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترامب والمكلف تنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، طمأن بالأمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن انسحاب إسرائيل من غزة لن يبدأ إلا بعد سحب سلاح حماس بالكامل. يأتي ذلك بعدما أعرب نتنياهو عن اعتراضه على الخطة التي أشاد بها ترامب ودعوة وزيرين في حكومته اليمينية المتطرفة إلى إسقاطها، باعتبار أنها تنص على بدء إسرائيل بالانسحاب تدريجيا من القطاع. والحكومة اللبنانية تسعى من جهتها إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد، بحسب ما قال رئيسها نواف سلام بالأمس عشية جولة تفاوض جديدة مع الدولة العبرية تستضيفها روما لمدة 3 أيام في وقت تتواصل فيه المواجهة على الأرض. منى دويبية.
9: تستضيف روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، محاولة جديدة لدفع مسار تفاوضي مثقل بسنوات من عدم الثقة والانقطاعات. لكن استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان يضع علامات استفهام كبيرة على حقيقة النوايا ويلقي بظلاله الثقيلة على احتمالات تحقيق اختراق ملموس. يدخل الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم هذه الحلقة وهو يحمل توجيهات حازمة من الرئيس ورئيس الحكومة، ويضع الانسحاب الإسرائيلي الكامل في قلب الأجندة كشرط لا تحرر منه لتهيئة أي مناخ سياسي. المعادلة واضحة، لا انسحاب لا تقدم. ومع تأكيد بيروت أن الدولة اللبنانية وحدها هي الجهة المخولة بإدارة هذا المسار، فإن هذا الموقف ينبع من تجربة مريرة مع الاتفاقات السابقة وشعور عميق بأن القرار الحقيقي يجب أن يبقى في أيدي اللبنانيين. في المقابل تعمل الولايات المتحدة على دفع تنفيذ الاتفاق الطارئ من خلال استكمال ترتيبات الميدانية وتسوية الملفات الحدودية العالقة. لكن الحقيقة أن نجاح هذه الجولة لن يتحدد داخل قاعة التفاوض المريحة بل على الأرض.
5: أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجهية بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضده من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني. وكان دبور نفى في تصريحات سابقة هذه الاتهامات محملا ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية الملاحقات القائمة بحقه. وصل رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني إلى دمشق في زيارة هي الأولى له منذ تولي السلطات الجديدة الحكم. تركز هذه الزيارة على دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة. وأفادت الرئاسة السورية بأن الرئيس أحمد الشرع استقبل بارزاني وبحث معه سبل تعزيز التعاون والتنسيق لاسيما في المجال الاقتصادي إلى جانب أوضاع المنطقة وقضايا ذات اهتمام مشترك. عن موقف الإدارة الكردية السورية بخصوص هذه الزيارة تحدث لمونتي كارلو الدولية كدار بيري مدير مؤسسة كرد بلا حدود في باريس.
10: بكل تأكيد الزيارة مرحب بها، لأن بكل بساطة شخصية الرئيس نيتشيرفان بارزاني كانت ضمن اجتماعات هولير التي كانت مع الجانب الأمريكي مع وجود قيادة إقليم كردستان للتنسيق، وهي تأتي تتم. لذلك هناك أمور ستكون بين الجانب السوري والجانب الكردي في إقليم كردستان العراق، تلك أمور خاصة بهم، لكن كإدارة كردية الزيارة مرحب بها، وهي تأتي ضمن أيضا تنسيق المواقف الكردية. كما أوقفت الهجمات تلكية استمرارية لتنفيذ اتفاق 29 من الشهر. نعرف أنه زيارة في لها ترتيبات سابقة صارت في تنسيق مع الجهات الكردية في سوريا على هذه الزيارة، وهي ضمن عملية تنسيق لتوحيد المواقف الكردية.
5: كدار بيري مدير مؤسسة كرد بلا حدود في باريس، وكان يتحدث لسامية الأشرقي. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إلى رد مشترك على أزمة الهجرة من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، والتي أثارت انقساما سياسيا في التكتل وأسفرت عن مصرع العشرات في أيام محدودة. وفي رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كتبت فوندرلاين أن هذه الحادثة تظهر بوضوح ضرورة المضي أبعد في تعزيز الحدود عند النقاط الأكثر حساسية، ومن بين الخيارات التي طرحتها تكثيف المراقبة واستخدام حواجز مادية عند الضرورة. عن المشهد الميداني في مدينة سبتة الإسبانية بعد محاولة العبور الجماعي والحديث عن عودة الألاف إلى الأراضي المغربية فضلا عن الإجراءات الحكومية التي أقرتها مدريد بالتزامن مع الاجتماع الأوروبي لبحث الأزمة اليوم، تحدث لمونتي كارلو الدولية الصحفي محمد المذن المتواجد في مدينة سبتة. نستمع إلى بعض مقاله.
11: يبدو المشهد في مدينة سبتة أكثر هدوءاً مقارنة بالأيام التي أعقبت محاولة العبور الجماعي من الأراضي المغربية، فيما تواصل السلطات الإسبانية إدارة تداعيات الأزمة على المستويات الأمني والإنساني والسياسي. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية المسايس أن مدريد لم تتوصل إلى أي تقرير استخباراتي يحذر من الحجم غير المسبوق للأزمة، رغم الجدل الدائر حول وجود تحذيرات سابقة مشددة على أن الحكومة لم تكن تتوقع دخول عشرات الآلاف من الأشخاص في يوم واحد. على الصعيد الإنساني، سلطات سبتة تستعد لاستقبال أكثر من 1000 قاصر بعدما ارتفع عدد الموجودين في مراكز الإيواء إلى 862 قاصراً. السلطات أنشأت أيضاً مركز لتنسيق بيانات الضحايا والإشراف على عمليات التعرف على الجثامين في وقت لم تعلن فيه الحكومة الإسبانية حصيلة رسمية للقتلى والمصابين.
5: الصحفي محمد المذن المتواجد في مدينة سبتة. تشهد ليبيا منذ أيام موجة احتجاجات متصاعدة بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء، تحولت من غضب اجتماعي إلى حراك سياسي يطالب إسقاط الحكومة. في طرابلس المتظاهرون أغلقوا طرقا رئيسية وحاصروا مؤسسات عامة واقتحموا مجمعا للطاقة. حازم حمد.
12: تعيش طرابلس ومدن الغرب الليبي مثل الزاوية ومصراطة والخمس حالة غليان متصاعد بسبب انقطاعات الكهرباء التي تمتد لساعات طويلة في ظل حرارة مرتفعة، ما دفع مجموعات شبابية إلى إغلاق طرق رئيسية بالإطارات المشتعلة وفرض عصيان مدني أمام مؤسسات الدولة. في طرابلس أقدم محتجون على إغلاق أبواب وزارات وهيئات حكومية، بينها وزارة الخارجية وهيئة الإسكان ووكالة الأنباء، في رسالة تعكس فقدان الثقة في أداء الحكومة وعجزها عن توفير الخدمات الأساسية. بلغ التوتر ذروته باقتحام مجمع ميليتا للنفط والغاز غرب العاصمة، حيث أغلق المتظاهرون خطوط الغاز المغذية لمحطات التوليد، ما هدد بحدوث إظلام شامل وأجبر المؤسسة الوطنية للنفط على وقف جزئي للإنتاج قبل تدخل قوات حكومية لإعادة تشغيل المجمع. سياسيا، توسعت مطالب المحتجين لتشمل رحيل حكومة عبد الحميد للدبيبة وكل الأجسام السياسية القائمة وسط انقسام حاد بين سلطات الشرق والغرب، ما يجعل أزمة الكهرباء انعكاسا لفشل أعمق في إدارة الدولة وتوحيد مؤسساتها.
5: ما زالت الحرائق مستعرة منذ 4 أيام بالقرب من أثينا، مع تجدد اشتعال بعض البؤر بالرغم من تراجع هبات الرياح وإشراك نحو 10 طائرات إطفاء في عمليات إخماد النيران. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي، الدول الوسيطة تدين ما تصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، جولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل اليوم في روما، المفوضية الأوروبية تدعو إلى رد أوروبي مشترك بعد أزمة سبتة.
4: شكرا لك يا رولا أبي حيدر. مستمعينا ومستمعاتنا، نستمر معكم في تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية، ابقوا معنا.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
5: وتبدأ أحوال الطقس رضا من هنا من باريس،
4: وهو كذلك رولا في العاصمة الفرنسية اليوم غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 31 درجة مئوية. في لندن أيضا غيوم متفرقة مع 29 درجة مئوية. زخات وأمطار مرتقبة نهار اليوم في العاصمة الألمانية برلين مع درجة حرارة تصل إلى 32 درجة مئوية. السماء صافية تماما في العاصمة الإيطالية روما، درجة الحرارة بها تصل إلى 38 درجة مئوية. وأخيرا في مدريد الأجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 33 درجة مئوية.
5: أعوام على انفجار مرفأ بيروت، ورغم أن الحكم اللبناني الحالي لم يعد خاضعا لنفوذ حزب الله، إلا أن القرار الظني حول الملابسات والمسؤوليات لم يصدر بعد.
4: هذا موضوع خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
13: ذكرى انفجار مرفأ بيروت تعود للمرة السادسة من دون أن يكون القضاء قد حسم ملف القضية وتحديد المسؤوليات فيها، ورغم أن طبيعة الحكم تغيرت في لبنان ولم يعد خاضعا لنفوذ حزب الله كما كان لحظة الانفجار وبدايات التحقيق في ملابساته، إلا أن إصدار القرار الظني لا يزال يتباطأ، حتى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون اعتبر في بيان أمس أن صدوره بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار. كما أن رئيس الحكومة نواف سلام شدد على أن لا تسوية على حساب العدالة ولا غطاء لأي مسؤول أيا كان موقعه. ومع ذلك يبدو أن تعقيدات سياسية لا تزال تحول دون إحراز تقدم نحو كشف الحقيقة، التي تواصل عائلات الضحايا إقامة وقفات وفعاليات احتجاجية للمطالبة بها. وكان الانفجار الذي اعتبر أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث نجم عن اشتعال كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، وكانت مخزنة منذ أعوام في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات سلامة كافية، وأدى إلى مقتل 230 شخصا وإصابة نحو 6000 وإلى تدمير أحياء واسعة من العاصمة. ورفضت الحكومة آنذاك دعوات إلى طلب تحقيق دولي مستقل، أما التحقيق المحلي فواجه ضغوطا كان أبرزها تهديد وجهه وفيق صفا أحد مسؤولي حزب الله للمحقق العدلي طارق البطار، إذ كان الحزب أكثر الجهات المشتبه بها في تغطية عملية تخزين تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم عام 2013، وتردد أنها استوردت لمصلحة النظام السوري السابق الذي استخدم كميات منها. وعندما وقع الانفجار في 4 أغسطس عام 2020 قدرت قوته ب 500 طن من هذه المادة. وخلال 7 أعوام كان مسؤولون سياسيون وأمنيون وإداريون على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يتخذوا أي إجراء للتخلص منها. أما القاضي البطار فأنهى تحقيقاته منذ أذار مارس الماضي وحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية حيث لا يزال حتى الآن.
5: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك محمد بوشيبة. موقع المدن نشر مقالا تحت عنوان أرجوحة تهديدات ترامب الإيرانية.
14: نعم رولا، يرى بسام مقداد في موقع المدن أنها ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بعد إشعال حربه مع إسرائيل ضد إيران آخر شهر شباط فبراير المنصرم، لكنها جاءت هذه المرة بعد سلسلة من حملات القصف الليلي على إيران والتي كان من المتوقع أن تنهي تعنت إيران وتعيدها إلى طاولة المفاوضات للتوقيع على الاتفاقية التي يملي ترامب شروطها. ولذلك كان التهديد ثقيل الوقع وجاء التراجع عنه أثقل وطأة بعد أن تعبت المنطقة من انتظار النهاية للمسلسل الأمريكي الإيراني. وأوضح الكاتب أن التراجع الأمريكي عن التهديد بناء لطلب إيران ودول الخليج يظهر أن أحدا من أطراف النزاع لا يريد الحرب الشاملة، كما يمكن القول إن هذا التراجع قد نقل المنطقة من حافة الحرب إلى مرحلة إدارة الأزمة كما كان الحال في الأشهر الأخيرة. وهذه المرحلة وإن كانت أقل خطورة من المواجهة المباشرة إلا أنها لا تقل هشاشة عن المرحلة التي سبقتها، فأي خطأ في الحسابات أو حادث أمني غير محسوب قد يعيد التصعيد إلى نقطة الصفر.
5: نقرأ في صحيفة الشرق الأوسط لبنان المرفأ في انتظار العدالة.
14: نعم رولا، يقول حنا صالح في صحيفة الشرق الأوسط لقد انقضت 6 سنوات على التفجير المروع الذي دمر مرفأ بيروت وخلف دمارا هائلا وقتل كثيرين وأبرز الحدث العدالة كمطلب للعاصمة وأهلها، لكن رغم قرارات الادعاء ما من مسؤول طلب السماح من الناس ولتاريخه، ولم يصدر القرار الاتهامي ولم يحاسب أحد، فقد استمروا على كراسيهم واطمأنوا إلى تغول دويلة حزب الله، يقول الكاتب التي هددت بقبع قاضي التحقيق عدلي طارق البطار. وحتى اليوم بقيت الأسئلة من دون أجوبة عن تأخر إعلان القرار الاتهامي. وتابع الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط أن ما حفر في ذاكرة المواطنين أنهم تركوا لمصيرهم ذلك المساء المشؤوم الضحايا في المرفأ وفي الطرقات والبيوت، الجرحى ينزفون، الدمار في كل مكان، وبيروت لم تعد بيروت لكن من تحت الرماد خرج شبان وشابات دفعوا من كل جهات لبنان للملمة جراح العاصمة وأهلها. وبعد 6 سنوات على التفجير المرفأ يضيف الكاتب مسؤولية السلطة التنفيذية كبيرة في الحض على إعلان القرار الاتهامي وحمايته، لأن ذلك يفتح باب المحاسبة وبدء طي صفحة السلطة العميقة التي غطت الكبائر.
5: صحيفة القدس العربي تتساءل من جهتها هل بات الصراع في السودان حربا بالوكالة؟
14: أفاد مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي أنه في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي شهر حزيران يونيو المنصرم قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحرب في السودان تحولت إلى صراع بالوكالة بين عدة دول، وقد زاد الانقسام بين الإمارات العربية المتحدة والسعودية من صعوبة وضع حد لها. واعتبر الكاتب أن تلك الإحاطة التي تقدم بها روبيو أمام الكونغرس الأمريكي تبين أنها وصف واقعي للحالة السودانية، إلا أنها في الوقت نفسه محبطة أن تأتي من دولة أو من الدولة الأولى في العالم، خاصة عندما قال وزير الخارجية الأمريكي إن السودان ليس على جدول الاهتمام في الأجندة الأمريكية للإدارة الحالية. ومع ذلك تبقى الحرب قائمة اليوم في السودان، يضيف الكاتب بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع المنشقة عن الجيش السوداني وهي بمعايير القانون الدولي حرب الداخلية، لكن هذه الحرب الداخلية ما كان لها أن تمتد إلى عامها الرابع لو لم تكن هناك أطراف تمد في عمر هذا الصراع وتدعم الطرفين ماديا وعسكريا ودبلوماسيا في أروقة صنع القرار الدولي.
5: الخليج بين إعادة التموضع وضرورة حالة الاتحاد، عنوان في موقع إندبندنت عربية.
14: كتب نبيل بن يعقوب الحمر مقالا في موقع إندبندنت عربية يرى أنه خلال العقود الماضية واجهت منطقة الخليج تحديات سياسية واقتصادية وأمنية هائلة، من حروب وصراعات إقليمية لتقلبات أسعار النفط والتحولات العالمية في مجالات الطاقة والاقتصاد. وقد أظهرت الأزمات المتتابعة أهمية الموقف الجماعي، يضيف الكاتب، فكلما توحدت الكلمة والموقف زادت القدرة على مواجهة التحديات، وكشفت بعض الأزمات التي واجهتها دول الخليج وكانت آخرها الحرب الأمريكية الإيرانية هذه، وضرورة الوصول إلى درجة أعلى من التكامل المؤسسي والسياسي. ويقول الكاتب إن أمن الخليج ليس غاية بذاته، بل هو بوابة التنمية والرخاء لدوله وشعوبه، وبوابة التحول من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المعرفة والصناعة والتقنية، وبوابة لحياة شعوب دائمة تتطلع إلى الاستقرار بعيدا عن لغة الصراعات والحروب المدمرة التي أحرقت المحيط وعاقت نهوضه لعقود.
5: شكرا لك محمد بوشيبة.
4: ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجارية أو التجريبية.
5: ريبورتاج تريز جدعون من زوطر الغربية.
15: تقدمت بيوت، تقدمت شباب، أغلى شباب.
16: طلعت أنا على البيت لقيته مدمر.
17: بصلح إحنا اللي فينا نصلحه شوي شوي، إن شاء الله الضيعة بترجع.
18: في حارة العباسية في بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطي جنوبي لبنان، لم تعد البيوت كما تركها أصحابها، ولم تعد الجدران تحتفظ بذكريات العائلات، بل أصبحت تحمل أثار الحرب وما خلفته من دمار.
19: في ناس بيوتها فيها مدفعي وغارات نازلة، احنا منطالب الدولة تأمن بيوت جاهزة للعالم كرمال تجي تستقر وترجع الحياة لإلها.
20: كان عندنا جورة ما جمراتي جرفتها جرف.
18: ندخل إلى البلدة بمواكبة الجيش اللبناني. يفتح أبو علي باب المنزل للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب، يتوقف يتأمل غرفة الجلوس حيث كانت الأسرة تجتمع كل مساء.
20: ما عايش بأنه نرجع نطلع من أرضي طبعا تحت القصف بعد الإسرائيلي بزلطة الشرية عم يفجر بيوت.
18: على بعد أمتار يقف محمود أمام ما تبقى من منزله، يشير إلى الركام الذي كان يوما بيتا يجمع الأبناء والأحفاد.
16: شفنا الدمار، ظلم لأهل الضيعة، حرام اللي عملوه، من ضوء شمع ومنقل. مهم الإنسان يعيش بكرامة، ما بتنبيع ولا بتنشرها.
21: طالع من عاجز طنا من الصبح عندنا مطرح ببيتنا، مطرح مخنقنا.
22: في عالم بسكر بوابة، في عالم بصلح خزانات.
18: في الساحة تبدو الحياة خجولة، المقهى الذي كان ملتقى لأبناء البلدة لم يعد كما كان، والكراسي التي ضجت يوما بالأحاديث صمتت تحت أثار الدمار. حسن فقيه صاحب المقهى.
23: يعني روح الضيعة مثل ما بيقولوا، وهلأ الحمد لله رجعنا عم نجدد هيدا الموضوع، قد ما فينا نرجع نطورها ونرجع نقلع لنضلنا صامدين بهيدا الضيعة بهيدا الأرض. تعودين ما من يومنا بنسمع القصف.
18: أطفال البلدة عادوا إلى أحيائهم، حسين وابن عمه يتنقلان بحذر بين البيوت المهدمة.
24: اليوم أنا بيتي انضرب بالحرب، وهلأ قاعدين عم نحاول نشيل شغلات منه، سنتياب، أغراض. الأرض إلنا وما نتركها لحدا، والأرض مقدسة.
25: اضرب بعصاك البحر لنعبر فالكل بايعك.
18: لكن فرحتهم تبقى ناقصة، فلا كهرباء ولا مياه، والمرافق تحتاج إلى إعادة تأهيل قبل أن تستعيد البلدة الإيقاع الطبيعي، فقد تعرض 80% من المنازل لأضرار متفاوتة. رئيس البلدية عبد عز الدين.
26: العالم اللي بدها تقعد ما عندها خزانات تحط فيها مي. رجعنا للحياة البدائية، ما في عندنا شيء نهائيا، مقاومة سمون ما في، كل الوضع مدري بزوطة الغربية، بيوت كلها مهدمة. يعني اللي عنده مأوى هيك يمشي حاله فيه عم يرجع بيقعد. إن شاء الله عم ترتب أمور الناس، يعني عم تتزايد الأعداد شوية كل يوم عن يوم.
18: بين بيت فقد الجدران وطفل يبحث عن مساحة للعب ومزارع يتطلع إلى الأرض، يكتب أهالي زوطر الغربية فصلا جديدا من حكاياتهم. ترجد عون، زوطر الغربية جنوبي لبنان، مونتي كارلو الدولية.

0: نجدد التحية الصباحية من مونتي كارلو الدولية، ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار بعد قليل مع زميلة شيرين ناصر، بعد ذلك لكم موعد مع نشرة اقتصادية وهي مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
0: يلي ذلك مباشرة أخبار الاستهلاك والتسوق معك يا رضا.
1: نعم رولا، وفيه البنك المركزي الأوروبي يقول في تقرير له: حرب إيران تضغط على إنفاق الأسر في منطقة اليورو، وارتفاع أسعار المحروقات في فرنسا إثر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
0: في النشرة الرياضية التي عدها ويقدمها اليوم زميل صدام صديق: ضغوط على رئيس الفيفا بعد فشل مبادرة مستثمري القطاع الخاص، وأيضا جولة على الانتقالات، قبل أن نتوقف مع غدا عبد العال في مدونة اليوم.
1: ونختم هذه الساعة مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
0: ولمن فاته الاستماع إلى نشراتنا وفقراتنا الصباحية بإمكانه زيارة موقعنا الإلكتروني amsi-dualia.com.

0: الأيام سميرة إبراهيم.
1: هوا الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوا الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوا الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوا الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
2: السادسة والنصف صباحاً في باريس.
3: موجز إخباري جديد أعدته وتقدمه شيرين ناصر، تفضلي شيرين.
4: شكرا لك رولا، أهلا بكم مستمعينا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن المفاوضات مع إيران تجري حاليا، معتبرا أنها تمثل الفرصة الأخيرة أمام المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق. في المقابل نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أنه لم يتم تحديد أي موعد لعقد اجتماعات بين الجانبين. وأضاف بقائي أن إيران لا تخطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج خلال الأيام المقبلة. وليلا أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مقطوفا مجهولا أصاب سفينة شحن في مضيق هرمز من دون تسجيل أي أضرار أو إصابات. أمس طمأن مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمكلف بتنفيذ خطة أمريكية لإنهاء الحرب في غزة، طمأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة لن يبدأ قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. وتزامنا أدانت دول الوسيطة في مفاوضات إنهاء الحرب في غزة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القطاع في وقت كثفت فيه إسرائيل من ضرباتها التي أسفرت عن مقتل 19 فلسطينيا منذ الأحد. تسعى الحكومة اللبنانية إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد بحسب ما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمس عشية جولة مفاوضات جديدة مع الدولة العبرية تستضيفها العاصمة الإيطالية روما لمدة 3 أيام. ونقل وزير الإعلام بول مرقس عن سلام تأكيده خلال جلسة للحكومة السعي لانسحابات إسرائيلية متتالية من أراضي لبنان وصولا إلى الانسحاب الكامل من جنوب البلاد. إلى دمشق حيث وصل أمس رئيس أقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني في أول زيارة له منذ تولي السلطات السورية الجديدة الحكم. وتركز هذه الزيارة على بحث آليات تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية ضمن إطار الدولة السورية. واليوم قال حاكم منطقة لينينغراد في روسيا أن طائرات مسيرة استهدفت منشأة تخزين بالقرب من مدينة سان بطرسبرغ، ولم يذكر حاكم المنطقة اسم المنشأة المستهدفة. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز أن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد في حزيران الماضي تجاوز 6000 شخص. نهاية الموجز.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
5: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. وقع العراق وتركيا اتفاقية جديدة لمواصلة تشغيل خط كركوك جيهان النفطي بطاقة تصل إلى 750 ألف برميل يوميا، ويمهد الاتفاق الجديد استمرار التدفقات النفطية العراقية عبر تركيا، ما قد يساهم في تقليل الآثار السلبية التي تسبب بها إغلاق مضيق هرمز على الصناعة النفطية العراقية والقدرة المالية للحكومة. هل يعتبر هذا الاتفاق بين العراق وتركيا لتصدير النفط عبر أنبوب جيهان اتفاقا استراتيجيا أم مؤقتا زياد؟
6: من الناحية القانونية والتعاقدية يمكن اعتبار هذا الاتفاق أنه اتفاق مؤقت مقيد بسنة واحدة فقط، تهدف إلى ضمان استمرار نقل وتحميل وتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، وعطاء الفرصة للأطراف العراقية والتركية للتفاوض والوصول إلى اتفاقية طويلة الأمد. لكن من الناحية السياسية والاقتصادية يمكن لهذا الاتفاق أن يحقق بعدا استراتيجيا لثلاثة أسباب. السبب الأول يمنع حدوث فراغ تعاقدي بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، ويحافظ على منفذ جيهان بوصفه المنفذ العراقي الرئيسي إلى البحر المتوسط. السبب الثاني، يمنح بغداد وأنقرة سنة كاملة للتفاوض على اتفاق أطول أمداً، لا يقتصر الاتفاق الجديد على أجور نقل النفط وتشغيل الأنبوب، وإنما قد يشمل تطوير خطوط الأنابيب والغاز والاستثمارات ومشاريع الطاقة المشتركة. السبب الثالث كذلك، يتزامن هذا الاتفاق المؤقت مع العمل على تطوير مشروع خط البصرة حديثة وربطه باتجاه أنبوب كركوك وجيهان، وهو المشروع الأهم استراتيجيا بالنسبة للعراق، لأنه يمكن أن يسمح مستقبلا بنقل جزء من نفط حقول الجنوب العراقية إلى تركيا، بدلا من اقتصار الأنبوب الحالي على نفط كركوك وأقليم كردستان. الحكومة العراقية خصصت لهذا المشروع 1.5 مليار دولار خلال عام 2026، مع كلفة تقديرية تبلغ نحو 5 مليارات دولار. مع ذلك ينبغي عدم المبالغة في أثر هذا الاتفاق المؤقت. الطاقة المتاحة عبر الخطوط الشمالية ما تزال محدودة مقارنة بصادرات العراق الجنوبية التي كانت تقارب 3.4 مليون برميل يومياً. أما الخط الذي جرى تأهيله من كركوك إلى المنظومة العراقية التركية فتتراوح طاقتها المعلنة بين 200 إلى 250 ألف برميل يومياً فقط، وبالتالي لا يستطيع اتفاق السنة الواحدة بمفرده أن يقلل بصورة جوهرية اعتماد العراق على موانئ الخليج ومضيق هرمز بالنسبة للتصدير النفطي.
5: وهل يمكن أن تتحول تركيا عبر هذا الاتفاق إلى بوابة العراق الرئيسية لتصدير النفط لأوروبا والأسواق الغربية الأخرى زياد؟
6: نعم، يمثل أنبوب كركوك جيهان منفذا مهما واستراتيجيا للعراق نحو البحر المتوسط والأسواق الأوروبية والأمريكية، كما أن تطويره وربطه بخط البصرة حديثة يمكن أن يسمح مستقبلا بنقل جزء أكبر من نفط الحقول الجنوبية إلى تركيا وتقليل الاعتماد شبه كامل على المنافذ البحرية الجنوبية. لكن أنبوب جيهان ليس الخيار الوحيد أمام العراق. الحكومة العراقية تدرس الآن إنشاء خط حديثة بانياس باتجاه الساحل السوري، إضافة إلى خط البصرة العقبة نحو البحر الأحمر. وإذا نفذت هذه المشاريع بالطاقات المخطط لها، فقد تسمح للعراق بتصدير أكثر من 50% من طاقات التصديرية الحالية عبر المنافذ خارج منطقة الخليج. خلال فترة الاستقرار وانسيابة التصدير عبر الموانئ الجنوبية، تكون هذه الأنابيب مسارات تكميلية توسع قدرة العراق على الوصول إلى أسواق أكثر وتمنحه مرونة أكبر في توجيه صادراته، لكنها تتحول في أوقات الحروب والمشاكل الجيوسياسية وتعطل الملاحة في مضيق هرمز إلى منافذ بديلة تحمي استمرارية تدفق الصادرات النفطية العراقية وتولد الإيرادات بالنسبة للمالية العامة. لذلك تبقى حاجة العراق إلى هذه الأنابيب كبيرة واستراتيجية، لأنها لا تقتصر على تعزيز أمن الطاقة فقط، بل توفر وصولا أسرع وبشكل متنوع إلى أسواق أوروبا والبحر المتوسط وغيرها من قواعد بالنسبة للزبائن، وتفتح المجال كذلك أمام استثمارات عراقية في المصافي والتخزين والبتروكيماويات ومرافق التصدير داخل الدول المرتبطة بهذه الأنابيب، بما يدعم التكامل العمودي للعراق في سلسلة الطاقة الإقليمية والعالمية، بدلا من الاعتماد بشكل شبه كامل على تصدير النفط الخام. لذلك لا ينبغي النظر إلى أنابيب جيهان وبانياس والعقبة كمشاريع متنافسة، بل كشبكة متكاملة لتنويع منافذ التصدير العراقي وتقليل تركز المخاطر في منفذ واحد، وتعزز قدرة العراق على حماية صادراته وتوسيع حضوره في أسواق الطاقة العالمية.
5: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
0: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
3: والآن إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، تحذير من البنك المركزي الأوروبي، حرب إيران تضغط على إنفاق الأسر في منطقة اليورو.
2: نعم رولا، حذر البنك المركزي الأوروبي في تقرير أصدره أمس، حذر من أن الحرب في إيران أثرت سلبا على إنفاق الأسر في منطقة اليورو، موضحا أن الاستهلاك تراجع بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأولى من الحرب نتيجة انخفاض ثقة المستهلكين قبل أن يسجل تعافيا محدودا. بقي دون مستوياته السابقة، وأشار البنك إلى أن تباطؤ الإنفاق يعمق حالة الضعف التي يعانيها اقتصاد المنطقة منذ سنوات ويؤثر في وتيرة النمو الاقتصادي.
3: وماذا يعني أي تصعيد جديد للحرب بالنسبة للاقتصاد الأوروبي؟
2: احتمال رولا تراجع الإنفاق الاستهلاكي مجددا، إذ يميل المستهلكون إلى خفض مشترياتهم غير ضرورية وزيادة الادخار عند تصاعد التوترات الجيوسياسية.
3: ستحدثنا يا رضا الآن عن ارتفاع سعر المحروقات في فرنسا وتداعياته على القدرة الشرائية.
2: نعم رولا، يواصل سعر المحروقات ارتفاعه في فرنسا مع ضغط متزايد على القدرة الشرائية للأسر في ذروة موسم العطلة الصيفية، وبلغ متوسط سعر لتر الغازوال في المحطات الفرنسية نحو 2 يورو و22 سنتيما، مسجلا ارتفاعا يقارب 35 سنتيما خلال شهر واحد ليقترب من الرقم القياسي المسجل في نيسان أبريل الماضي.
3: وما أسباب هذا الارتفاع المتواصل رضا؟
2: يعود هذا الارتفاع أساسا إلى تصاعد

0: أربعة أشخاص في مقبرة جماعية شمال البلاد في وقت تستمر التحقيقات في جريمة حرب محتملة قد تكون حصلت في تسعينات القرن الماضي. شكرا لكم، نلتقي بعد أقل من ساعة.
1: الصحة المستدامة. سوني التناظر.

0: مرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة، آخر حلقة لنا لهذا الأسبوع من البث المباشر. سعيدة أن أستضيف فيها دكتور محمد فتحي، الاستشاري في أمراض القلب في مستشفى ميدكير في الإمارات. تحية كبيرة لك دكتور محمد فتحي من باريس إلى القاهرة على ما أعتقد، حيث تمضي إجازة الصيف. شكرا لتخصيصك هذا الوقت لمونتي كارلو الدولية ولبرنامج الصحة المستدامة معك. سأفتح هذا الملف اليوم، ما هي أهم الاختلافات بين قلب المرأة وقلب الرجل؟ وسأقدم دراسة حديثة تكشف عن سبب غير متوقع لأمراض القلب عند المرأة. باستطاعتكم مستمعين متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته شهيناز على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، ونتابع مسابقتنا مع دكتور محمد فتحي إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه. أتمنى أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن سؤال المسابقة اليوم، سؤال نطرحه دائما في فيديو من تصوير ريتا محمود. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والصورة، تحية كبيرة لك. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون طرح الأسئلة على دكتور محمد فتحي في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب، على صفحة الفيسبوك الخاصة بالصحة المستدامة، على رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. كل هذه الوسائل تجدونها على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة. ودائما أبدأ حلقاتي بمقولة لها علاقة بموضوع الحلقة، واخترت هذه المقولة لبرنارد شو الذي قال: قلب المرأة أسرع الأنسجة إلى العطب. ما رأيك دكتور محمد فتحي، مع أنه برنارد شو ما كان اختصاصي بأمراض القلب؟ تفضل.
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا،
1: وطبعا مساء جميل على كل مستمعينا إن شاء الله.
0: شكرا.
1: مقولة حضرتك طبعا مقولة سليمة جدا جدا، لأن احنا عندنا سندروم مشهور جدا اسمه تاكوتسوكو، اللي هو البروكن هارت سندروم، وده بيكون أكتر مع السيدات. طبعا السيدات معروفات ان هم يعني حساسين والعواطف عندهم جياشه وكده، فطبعا يعني فرصه بنشر عنهم، يعني طبعا فرصه اصابات امراض القلب تكون اعلى عندهم من الرجال في احوال معينه يعني.
0: نعم، شكرا لك دكتور محمد فتحي على هذا التعقيب على مقولة اليوم. وفي البداية ياريت بشكل سريع تقول لنا إذا كان فعلا هناك اختلافات كبيرة ما بين قلب المرأة وقلب الرجل دون التفصيل، يعني سنفصل بعد الدراسة. تفضل.
1: أكيد فعلا في فروقات كتير جدا بين قلب الرجل وقلب المرأة. طبعا أكيد الفروقات بتكون من الناحية التشريحية، ومن الناحية الفسيولوجية، من ناحية الأمراض والعوارض بتاعة أمراض القلب. في فروقات كتيرة بين الأمراض بين الرجل والمرأة بالنسبة لأمراض القلب.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمد فتحي. طبعا سنعود وسنفصل أهم الاختلافات بين قلب المرأة وقلب الرجل، وحسب ما قرأت يبدو أن هناك حوالي 30 اختلافا، ولكن ربما الاختلافات الكبيرة والمهمة هي 6 على ما أعتقد. أيوة. ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تكشف عن سبب غير متوقع لأمراض القلب عند المرأة.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: كشفت نتائج دراسة طبية حديثة عن سبب غير متوقع لأمراض

0: القلب التي قد تصيب النساء. هذا ودرس الباحثون البيانات الطبية ل 443 شخصاً لا يعانون من أمراض قلبية ظاهرة من الرجال والنساء، وأخضعوا المشاركين في الدراسة لاستطلاعات رأي بهدف فهم حالتهم النفسية وأرائهم حول وضعهم الاجتماعي ومدى تأثير شعور الفرد وحالته النفسية على صحة القلب. وعند فحص أنسجة القلب للمشاركين بتقنيات الرنين المغناطيسي ظهرت علامات التليف القلبي بوضوح لدى النساء اللواتي يشعرن بأنهن أقل مرتبة اجتماعيا، فيما لم تظهر البيانات أي ارتباط مماثل بين الشعور بالدونية الاجتماعية وعلامات التليف القلبي عند الرجال. وأشار الباحثون إلى أن الشعور بالحرمان الاجتماعي قد يحفز عمليات التهابية خفية في الجسم حتى في غياب أعراض مرضية واضحة، وأن هذه الالتهابات المزمنة تعد عاملا رئيسيا لتطور أمراض القلب التاجية وفشل القلب على المدى الطويل. وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الباحثين شددوا على ضرورة إدراج التقييم النفسي الاجتماعي في برامج الوقاية من أمراض القلب خاصة لدى النساء، كما ونصحوا بتطوير استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية والحد من التوتر المرتبط بالتفاوت الاجتماعي.
1: الصحة المستدامة، سونيتا نادر.
0: إذن فعلا سبب غريب وغير متوقع لأمراض القلب عند المرأة فقط. إذن هل أنت مع هذه الدراسة دكتور محمد فتحي؟
2: والله فعلاً أكيد، لأن هو علمياً إحنا أثبتنا إن في عندنا حاجة اسمها فشل في عضلة القلب الانبساطي، يعني مش الانقباضي، يعني في عندنا نوعين من فشل عضلة القلب الانبساطي والانقباضي.
0: مش منبسط لأنه المرأة هون زعلانة.
2: بالضبط. فمع مع التليف اللي بيحصل في عضلة القلب زي ما حضرتك ذكرتي كده، الانبساط بتاع القلب بيكون الريلاكسيشن يعني بالإنجليزي زي ما نقول، يعني يبقى أقل من العادي. فده يؤدي طبعا إلى ضعف في عضلة القلب وأعراض تبان على المرأة، زي مثلاً إنها يبقى النفس سريع، ما تعرفش تعمل مجهود بشكل طبيعي، خفقان. كل الأعراض دي ممكن تكون أعراض لفشل عضلة القلب الانبساطية مش الانقباضية. كمان
0: إذن وسائل التواصل الاجتماعي لن تصلح الأمور في رأس الفتيات المراهقات.
2: أكيد.
0: إذن ستزيد أمراض القلب. أنا هذه الدراسة أخفتني
2: يا فندم، ده لأن للأسف الشديد مع اللايف ستايل بتاعنا دلوقتي، الحياة كلها عبارة عن ستريس وسوشيال
0: وهوني كبت فريستريشن. نعم
2: بالضبط بالضبط فندم. فهو ده بيؤثر جدا على الحالة العامة للجسم، وبيؤدي إلى إفراز مواد معينة إحنا بنسميها اللي هي الأدرينالين والنور أدرينالين والنور إبينفرين. كل الحاجات دي بتؤدي إلى تسارع نبض القلب، وتؤدي إلى حاجة اسمها endothelial dysfunction أو مشكلة في الجدار المبطن بتاع القلب. وده طبعا مع الوقت لما يكون في مشكلة بالمنظر ده يؤدي إلى تليف أجزاء من عضلة القلب.
0: نعم، وليس هناك من حل للتليف
2: للأسف الشديد، مفيش غير إن احنا نحاول نصلح الأسباب. يعني نعم. لما تكون الأسباب مثلا زي ما احنا بنتكلم عن الستريس مثلا، نحاول نقلل الستريس، نحاول نعيش في جو يكون يعني مريح أكتر. أو مثلا في ناس بتشتغل مثلا في شغل مثلا ما تكونش هي مرتاحة فيه، أو في علاقة عائلية هي مش مرتاحة فيها، كل ده بيؤثر على القلب. فالحل الأمثل للموضوع ده إن احنا نحاول نغير أسباب ده. نعم. ده حل أكيد.
0: نعم، شكرا جزيلا دكتور محمد فتحي على التعقيب على هذه الدراسة الهامة جدا اليوم وغير المتوقع فعلا. أذكر بأرقام الهواتف للتواصل معنا إذا أردتم مستمعينا الكتابة بأسئلتكم لدكتور محمد فتحي. هناك رقم الواتساب 00 33 0562294972 هناك رقم الاستوديو للتواصل معه مباشرة على الهواء 0033969323314. من الممكن أيضا أن تكتبوا بأسئلتكم تحت رابط اليوتيوب الموجود على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك كما وتحت الإعلان عن موضوع حلقتنا اليوم. إذن نعود إلى موضوع حلقتنا، يا ترى دكتور محمد فتحي بأي اختلاف بين قلب المرأة وقلب الرجل تود أن تبدأ؟ هل ربما بحجم القلب؟ تفضل.
2: حجم القلب عند المرأة طبعا أصغر شوية من الحجم بتاع الرجل، حتى غرف القلب حجمها أقل، لكن هذا لا يمنع أن كفاءة القلب عندها بتكون إلى حد ما أحسن من الرجل. والحاجة التانية برضو اللي هي الفسيولوجية اللي موجودة فيها، إن معدل نبض القلب بتاع المرأة بيكون أعلى دايماً من معدل نبض الرجل، وده يعني ظاهرة معروفة جداً. وبرضو من الحاجات المهمة جداً لازم نتكلم عليها، إن ضغط الدم بتاع المرأة دايماً بيكون أقل من ضغط دم الرجل.
0: لماذا؟
2: في الحالات الطبيعية غير ما يكون فيه، ده يرجع إلى إن النبض بتاع القلب بيكون أسرع شوية من المعتاد.
0: نعم، يعني هذا يؤثر على تدفق الدم.
2: يعني عشان كده يعني هو طبعا القلب الرجل ربنا خلقهن ان هو مصمم ان هو يطلع كارديك اوتبوت اعلى شويه من المراه، علشان المانيوال ورك والشغل اليدوي والحياه اليوميه والمجهود الاعلى، لكن قلب المراه اقل شويه من الناحيه دي.
0: نعم،
2: بس الادفانتج الموجوده فيه ان طبعا ضغط الدم بيبقى دايما اقل، وده فرصتها ان يحصل لها يعني ارتفاع في ضغط الدم بتكون اقل طبعا من الرجل.
0: نعم، هل عندما نتحدث عن حجم القلب يعني نتحدث عن كتلة القلب؟
2: بالضبط كده، حاجة
0: نعم.
2: اسمها الماس، يعني
0: نعم.
2: تكوين العضلات نفسها بتاعت القلب عند المرأة مختلف عن تكوين عضلات القلب عند الرجل.
0: هل صحيح أنه الشكل الهندسي مختلف وأنه قلب المرأة أكثر كروية بينما قلب الرجل يشبه أكثر الإجاصة أو الكمثري؟
2: لا يعني ده
0: لا
2: مش
0: لهالدرجة.
2: مش لهالدرجة. لا.
0: إذن
2: وحتى رسم القلب اللي احنا بنحطه اللي هو القلب المعروف الأحمر ده اللي احنا بنحطه ده طبعا ده شكل مش حقيقي للقلب.
0: نعم.
2: الحقيقي بتاعنا.
0: نعم.
2: القلب بتاعنا حجمه قد حجم قبضة اليد.
0: نعم، كل شخص حجم قلبه قد حجم قبضة اليد التابعة له.
2: أراوند قبضة اليد ده الحجم.
0: إذن هل من الممكن أن نتحدث عن الاختلاف في الأوعية الدموية في القلب ما بين المرأة وما بين الرجل؟ أين توجد هذه الاختلافات وما هي؟
2: تمام، الأوعية الدموية بالنسبة للمرأة بتكون طبعا القطر بتاعها أقل من القطر بتاع الأوعية الدموية اللي عند الرجل، وده الاختلاف اللي هو الجوهري بين الاثنين، لكن قابليتها ان هي تتعرض للإصابة بتكون أعلى بعد سن اليأس بالنسبة للسيدات. يعني السيدات محميات بالهرمونز بتاعت الاستروجين والبروجسترون من أمراض القلب لحد سن ما بعد انقطاع الطمس.
0: نعم،
2: ففرصة ان هم يحصل لهم مشاكل في الأوعية الدموية وجلطات وكلام ده كله بتكون قليلة جدا جدا جدا طول ما في الدورة الشهرية يعني مستمرة. بعد انقطاع الدورة بتبدأ فرصة ان يحصل إصابات في الشرايين بتبقى مماثلة للرجل، يعني زيها زي الرجل.
0: نعم، يبدو انه مستويات الاستروجين عندما تبدأ بالانخفاض تتأثر معها عملية انتاج بروتين أنكسة واحد. إذن هل هو هذا البروتين الذي يحمي المرأة من خلال الاستروجين؟
2: أكيد، ده نعم. بيقلل الديبوزيشن أو الترسيب بتاع الكوليسترول داخل الشرايين بتاعة القلب أو الشرايين التاجية بنسميها.
0: نعم،
2: فده فرصة إن يحصل تضيقات بالشرايين التاجية أو شرايين القلب بتكون أقل كتير جدا طول ما البروتين ده موجود. وانس إن هو بدأ ينزل بيبدأ طبعا فرصة ترسيب الكوليسترول داخل الشرايين بتكون مماثلة للرجل.
0: هل هناك طريقة لتعزيز نشاط هذا البروتين بعد وصول المرأة لسن انقطاع الطمث؟ هل توصلتم إلى حال؟
2: لا مفيش للأسف حل جديد، يعني حل يعني أكيد يصلح البروتين ده، بس طبعا في محاولات كتيرة عن طريق اللي هي بنسميها الهرمون ريبليسمنت ثيرابي، اللي هو يعني ان السيدات يبدأوا ياخدوا هرمونز،
0: الهرمونات المعوضة. نعم
2: معوضة بالضبط. نعم. كده تحسن. نعم. الوضع ده، بس طبعا مفيش حاجة أكيدة بالنسبة للموضوع ده بالذات يعني. نعم. لكن طبعا دايما احنا بنوجه السيدات ان بعد سن انقطاع الطمس ان هم يبداوا يركزوا في مستويات الكوليسترول بتاعهم، يحاولوا يظبطوا الكوليسترول، يعملوا رياضه، ده مهم جدا، ينظموا الاكل بتاعهم، يتجنبوا السمنه، كل الحاجات دي مهمه جدا عشان نحافظ على الشرايين بالنسبه للسيدات.
0: نعم. دكتور محمد فتحي، قد يبدو موضوع الحلقة اليوم يعني موضوع ربما سهل بسيط ولكنه اعمق مما نظن، هل صحيح أنه اليوم أنت عندما تأتيك مرأة إلى عيادتك ستعالجها بشكل مختلف عن علاجك لمرض قلبي عند الرجل حتى ولو كانوا الاثنين يعانون من نفس المرض؟
2: أكيد، لأن أول حاجة نبتدي الأول بالتشخيص. تشخيص الأمراض القلبية بالنسبة للسيدات مختلف تماما عن الرجل، لان الاعراض اللي بتيجي بيها السيدات، الاعراض القلبيه اللي بتيجي بيها السيدات لدور القلب مختلفه عن الرجال. يعني ممكن السيده تعاني مثلا من ان النفس بتاعها يكون قصير، او ان يكون عندها الم في اعلى البطن، او مثلا يكون في دوخه، او اعراض يعني مختلفه عن اعراض الرجال، ويكون عندها مشاكل في الشرايين التاجيه. الرجال دايما لما بيجوا لعيادة القلب بيبقى الأعراض بتاعتهم واضحة، ألم في منتصف الصدر مثلا، ألم في الكتف، الكلام ده كله. لكن السيدات تبقى الأعراض بتاعتهم غريبة شوية، حتى التخطيط بتاعهم، تخطيط القلب ممكن يكون يعني يبان إن هو طبيعي ويكون فيه مشكلة تحتيه. فلازم دايما بيبقى التركيز مع الأعراض اللي هي بتيجي بيها السيدة أكتر من الرجال، حتى لو أعراض بسيطة لازم نركز فيها جدا ونبحث وراها بكذا طريقة علشان نوصل فعلا للتشخيص السليم. نعم. وانس ان احنا عرفنا التشخيص السليم نقدر ان احنا نعالجهم، ودايما بيكون العلاج بتاعهم في اختلافات طبعا مش كبيرة جدا، بس في اختلافات طبعا مع بين الرجال، لان نوعية الادوية اللي احنا بنستخدمها حتى للسيدات مختلفة شوية عن الرجال. وساعات كتير قوي بنواجه ان مثلا يبقى العرض ده ممكن يكون يعني بقاله فترة عند السيدة وهي إيش
0: لم تنتبه له،
2: معتنية دي أو انتبه له، ويكون وراء implications كبيرة جدا، لأن هي ساعات برضو من الـ يعني اللي بيحصل عندنا إن الفروقات دي، إن الدكاترة ممكن ما يهتموش بالأعراض دي ويعدوها ويفتكروا إن هي أعراض عادية وبسيطة وما تستحقش إن هي نقف عندها ونفاجأ بمضاعفات ومشاكل بتحصل بعدها. فلازم نركز جدا في الأعراض ونستمع جيدا للأعراض بتاعة السيدات بالنسبة للمشاكل القلبية.
0: نعم. دكتور محمد فتحي، يبدو أنه هناك أيضا حالات مرضية تعاني منها المرأة كبطانة الرحم المهاجرة، متلازمة تكيس المبايض، سكر الحمل، أو مضاعفات لها صلة بتسمم الحمل. كل هذه الحالات التي ليس من الممكن أن يعاني منها الرجل قد تؤدي إلى إصابة المرأة بمرض قلبي تاجي، هل هذا صحيح؟
2: أكيد يا فندم، لأن طبعا لماذا؟ إحنا بنتكلم دايما أقول لحضرتك، إحنا دايما بنتكلم عن لما بنتكلم عن الأمراض القلبية بنتكلم عن عوامل الخطورة التي تؤدي إلى أمراض القلب.
0: نعم.
2: السيدات زي ما حضرتك ذكرتي كده، الأعراض بتاعة اللي هي تسمم الحمل ده بيكون في ارتفاع شديد في ضغط الدم، وليه أعراض طبعا بتؤثر على الأوعية الدموية بشكل ملحوظ، ممكن يحصل لا قدر الله حاجة بنسميها aortic dissection، أو يعني تهتك في الجدار بتاع الشريان الأورتي. برضو السكر بتاع الحمل ده ريسك فاكتور كبير جدا، إنه مش بس ممكن يكمل أثناء الحمل، ممكن يكمل بعد الحمل. المرض السكري طبعا من الأمراض الخطيرة جدا اللي بتؤثر على القلب في العموم، وطبعا لما يكون بيحصل الكلام ده مع السيدات في سن صغيرة فرصة ان هي تتعرض لأمراض القلب بتكون اعلى، وتؤدي ده الى نوع من انواع زي ما ذكرنا في الاول الى ضيق في الشرايين، او لا قدر الله تليف في العضلة بتاعت القلب.
0: نعم كما ذكرنا في الدراسة. نعم
2: بالضبط يعني. بالضبط
0: يعني. التليف يعني هو تموت بعض خلايا القلب، فينا نقول هيك؟
2: لا التليف مش موت الأجزاء من القلب، التليف هو عبارة عن إن الليونة بتاعة العضلة بتاعة القلب بتقل،
0: نعم،
2: تحول إلى نسيج ليفي،
0: نعم،
2: اللي هو فايبرس تيشو. فالليونة،
0: وما هي مضاعفات التليف؟ عدم وصول الدم؟
2: لا، مضاعفات التليف هي إن كفاءة القلب من نعم. ناحية الانبساط بتقل،
0: نعم،
2: فامتلاءه بالدم بيقل، فده يؤثر على الضخ بتاع الدم، لأن الليونة بتقل، القابلية إن هو يتمدد العضلة تنبسط وتنقبض بتبدأ تقل.
0: نعم، إذن يجب الانتباه فعلا لهذه الفوارق ما بين قلب المرأة وقلب الرجل، بين الحالات الصحية التي يعاني منها كل من الاثنين. دراسة بحثية أيضا أكدت أنه عوامل الخطر الشائعة للإصابة بأمراض القلب مثل سوء التغذية، ارتفاع ضغط الدم، تؤثر بصورة أكبر على المرأة مقارنة بالرجل. لماذا برأيك؟
2: أعتقد لأن الموضوع برضو ليه علاقة بالهرمونز والحاجات دي كلها بعد سن اليأس. هو ما قبل سن اليأس قابلية السيدات إن هي تتعرض لأمراض القلب بتكون قليلة جدا جدا زي ما احنا ذكرنا سابقا. فبعد انقطاع سن اليأس بيبقى انقطاع الدورة وسن اليأس بيبقى فيه ارتفاع مضاعف ممكن نقول في الريسك فاكتورز أو التأثيرات الجانبية للأمراض بالضبط كده، اللي هي ضغط الدم، اللي هي سكري، الكوليسترول، الحاجات دي كلها بتكون مؤثرة بشكل أقوى وأكبر. كمان اللايف ستايل بتاع السيدات ممكن يكون بالذات في منطقتنا العربية ما فيهوش حركة كتير، ما فيهوش تنظيم للأكل بشكل كويس. في برضو ممكن نقول إن نقص الفيتامين د بيأثر برضو في المواضيع دي، وطبعا ده منتشر جدا عندنا في منطقتنا العربية، وممكن يكون ده من العوامل اللي تؤدي إلى مضاعفة أو زيادة أمراض القلب بالنسبة للسيدات في المرحلة العمرية دي.
0: نعم. دكتور محمد فتحي، في نهاية الجزء الأول، إذا أردنا اليوم أن نتحدث عن نسبة إصابة لدى المرأة لدى الرجل بأمراض القلب، هل نستطيع أن نتحدث عن 50% 50% أم يبقى الرجل هو الذي يصاب أكثر من المرأة بنوبات قلبية كما يشاع في مجتمعاتنا العربية؟ مظبوط، بضلوا يقولوا إنه الرجل مهدد بالسكتات القلبية وبالنوبات القلبية، ولا يعني هذا ما كنا نسمعه على الأقل منذ 20 عاما وأكثر.
2: هو حقيقة لا، طبعا هو الرجال ما زالوا مرضين أكثر لأمراض القلب. النسبة 2-1،
0: نعم،
2: 2-1 يعني النسبة، نعم، حدوث أمراض القلب للسيدات 2-1، ده لحد سن انقطاع الدورة عند السيدات، بعد كده بتبقى 1-1،
0: نعم،
2: الاثنين زي بعض. لكن في المرحلة العمرية اللي هي لحد سن مثلا نقول 50 مثلا سي، الرجال أكتر طبعا بنسبة 2
0: يعني فينا نقول 2/3 في
2: بالضبط
0: الجزء الأول بالزبط من الحياة، بعد 50 بيصير في مساواة،
2: يعني بالزبط
0: المرأة التي طلبت بالمساواة تحصل عليها بعد 50، صح؟
2: فأمراض القلب بس.
0: نعم فقط. يا ترى دكتور محمد فتحي، ما هي نصائحك للاثنين اليوم، للرجل وللمرأة، للحفاظ على صحة قلب جيدة ولتجنب الإصابة بكل هذه الأمراض التي ذكرناها؟ تفضل.
2: هو طبعا الجولد ستاندرد بتاع يعني الوقايه من امراض القلب هو طبعا الحياه الصحيه اللي يكون فيها تنظيم للاكل بتاعنا، ويكون فيها جزء منها فيها رياضه مثلا، يعني تتراوح ما بين 30-45 دقيقه كل مثلا يوم بعد يوم او 3 مرات في الاسبوع او كده. الحاجه الثانيه هي التشخيص المبكر لامراض القلب، لازم نعمل تشيك دوري على نفسنا بداية من سن حتى 30، نتأكد إن ما فيش عندنا أمراض وراثية زي الكوليسترول أو السكر أو ضغط دم مرتفع، ولو موجود نبدأ نعالجه من بدري أو من فترة يعني مبكرة علشان ما نتعرضش للمضاعفات بتاعت الأمراض دي. ولو التزمنا طبعا لو عندنا أي مرض من ناحية يعني يؤثر على القلب نبتدي ناخد العلاج بتاعه ونلتزم به دوريا علشان ما يحصلش عندنا أي مشكلات. طبعا حاجه المهمه برضو اللي هي اللايف ستايل اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي التدخين، للاسف ان هو منتشر جدا في منطقتنا العربيه.
0: سواء
2: للاسف فده طبعا بيؤثر بشكل اكيد على القلب. حتى انا برضو احب انوه على اللي هي السجائر الالكترونيه اللي هي الايكوس والحاجات دي كلها، ان الناس بتتكلم عليها ان هي امنه من ناحيه القلب، لا للاسف هي مش آمنة خالص من ناحية القلب.
0: أبدا، ربما أسوأ من التبغ الطبيعي. أيضا هناك الأرجيلة، حيث يعني الناس يأخذونها كتسلية وليس وليس صح، كأن التسلية
2: الفيك والآيكوس والشيشة والحاجات دي كلها، الأرجيلة والحاجات دي كلها طبعا للأسف يعني منتشرة وانتشرت بشكل حتى كبير في الشباب وحتى يعني السيدات والرجال الاثنين يعني.
0: نعم. هل لاحظت أنت دكتور محمد فتحي أنه اليوم هناك عدد استشارات أكبر من السابق فيما يتعلق بأمراض القلب؟
2: أكيد في السن كمان الصغيرة، لأن نعم. يعني الحياة بتاعتنا بقى فيها للأسف استرس كتير جدا، استرس مادي واسترس معنوي وحاجات كتيرة جدا، فبدأ الناس من سن صغيرة يتعرضوا لمشاكل صحية كتيرة جدا من ناحية القلب. كمان اللايف ستايل بتاعنا للاسف الشديد، الاكل بتاعنا الفاست فود والان هيلثي فود والحاجات دي كلها بقى منتشر بشكل كبير حتى في الاطفال. يعني بنشوف دلوقتي حالات ارتفاع في الكوليسترول كبيره جدا في اطفال يعني في سن صغير.
0: نعم.
2: للاسف الموضوع التدخين زي ما احنا كنا لسه بنتكلم في سن صغيره، فالاعراض دي كل الحاجات دي كلها بتؤدي لاعراض ومشاكل صحيه للقلب في سن صغيره، فبدانا نشوف كتير جدا في سن صغيرة بيجي لدكتور القلبي.
0: نعم، شكرا جزيلا دكتور محمد فتحي على كل هذه المعلومات القيمة والهامة حول موضوع حلقتنا اليوم، الاختلافات بين قلب المرأة وقلب الرجل. شكرا على كل هذه الإيضاحات وعلى نصائحك. طبعا نعود إليك مع أسئلة مستمعينا في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336 07 29 4972 على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00336 93 3314. إذن أذكر بأنه ضيف الحلقة اليوم دكتور محمد فتحي، هو استشاري في أمراض القلب في مستشفى ميدكير في الإمارات. الأسئلة مفتوحة حول اختصاصه وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم. شكرا مجددا لك دكتور محمد فتحي، شكرا لكم مستمعين، شكرا ريتا، شكرا شاهيناز. عودة إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيف العزيز دكتور محمد فتحي الاستشاري في أمراض القلب في مستشفى ميدكير في الإمارات. تحية كبيرة لك دكتور محمد فتحي من باريس إلى القاهرة حيث تمضي إجازة الصيف. نتمنى لك طبعاً إجازة سعيدة، وشكراً لتخصيصك هذا الوقت لبرنامج الصحة المستدامة أثناء الإجازة. شكراً لكل مستمعين، شكراً دائماً ريتا. اليوم أيضا شاهيناز ترافقنا في قسم التنسيق، شكرا شاهيناز. نبدأ الأسئلة من قطر اليوم مع رسالة وصلتنا من مستمعينا هناك، نستمع إليها.
2: مساء الخير مدام سونيتا، يعطيك العافية، شكرا لك للدكتور. أنا تشخصت بحصار غصن أيمن، يعني هو له شيء علاقة بكهرباء القلب، فالدكتور عمل لي قسطرة فقال لي يعني في تضيق بالنازل الأمامي 40%، فكتب لي دواء كوليسترول ومميعات. المميع ما أخذته. سؤالي للدكتور، حصار الغصن الأيمن شو التدخل فيه، وبينصحني أخذ دواء مميع ولا لا؟
1: نعم شكرا، تفضل دكتور وسلامتك، سلامة مستمعين. تفضل.
3: تمام، ألف سلامة طبعا على مستمعنا العزيز، وإن شاء الله ربنا كده يشفي بإذن الله وكل حاجة تبقى تمام.
1: شكرا.
3: الليفت باند برانش بلوك دي مشكلة في كهربية القلب، إن ما فيش توصيل للقلب عن طريق الحزمة الكهربائية اليمنى، فده في مشكلة طبعا في اليسرى. طبعا السبب بتاعها بيكون وراها يعني underlying cause، أو سبب خفي وراء عدم توصيل الكهرباء هذا. فلما عمل القسطرة الدكتور بان ان في عندك تضيق 40%. تضيق 40% ده ما لا يستدعي ان احنا نحط دعامات داخل الشريان، لان التضيق 40% ده اقل من احنا نحط له دعامه، لكن لازم علشان ما يزيدش وانه هو يوصل لمرحله ان هو تضيق يكون حرج، لازم نمشي على دواء الكوليسترول زي ما هو كتب لحضرتك طبعا الدكتور مشكورا. والمميع، المميع مهم جدا، يعني حضرتك لازم تستمر عليه، لان المميع ده بيمنع حدوث التجلطات داخل الشريان، لان لما سرعان الدم يكون بطيء شويه في منطقه ما داخل الشريان ممكن لا قدر الله يحصل تجلط. فالمميع ودواء الكوليسترول من اهم الادويه اللي لازم حضرتك تستمر عليها، وانصحك انك تستمر عليهم على طول يعني بلا توقف. ما دام في عندنا تضيق 40% لازم نمشي على الدواء على طول بلا توقف.
1: شكرا دكتور محمد فتحي على إجابتك الواضحة لمستمعينا في قطر، ونتمنى له طبعا دائما السلامة. نعم شكرا. ننتقل إلى الإمارات مع مستمعنا علي، كتب إلينا اليوم بيقول: أحيي ضيف الحلقة دكتور محمد فتحي وأسأله، هل انقلابنا رأسا على عقب كالشقلبة أو الوقوف على أيدينا أو رؤوسنا مثلا، هل يساهم ذلك في صحة وسلامة قلوبنا وشرايينا بشكل عام بما فيها شرايين الدماغ؟ وشكرا لكم، شكرا لك أنت على المشاركة الدائمة يا علي. إذن الشقلبة شو رأيك؟
3: الشقلبة طبعا يعني هي ما فيش حاجة علمية تقول إن إحنا ان الشقلبه دي بتحسن كفاءه القلب او بتحسن الشرايين عندنا، لا طبعا. يعني توصيل الدم عندنا بيكون في الوضع اللي احنا بنكون فيه ده وظيفه القلب، لان احنا عندنا كفاءه معينه للقلب مفروض ان هي بتوصل الدم لشرايين المخ والدماغ وجسمنا كله بشكل كافي. فالوضع ده بالعكس ممكن يكون له تاثيرات مش كويسه، لان هو ممكن يؤدي الى احتقان في الشرايين بتاعة المخ والدماغ. يعني لو احنا عملنا الموضوع ده كتير ممكن يؤثر على الشرايين الدماغية عندنا، انه بيزود الاحتقان بتاع الأوردة والشرايين الدماغية. يعني طبعا لما بنتقلب رأسنا العقب زي ما بيقول كده، الجاذبية الأرضية بتسحب الدم اكتر ناحية المخ، وده ما يكونش من حاجات يعني الكويسة على المدى الطويل. لكن طبعا لو حاجة قصيرة مثلا كرياضة زي الجمباز والحاجات دي كلها غير مؤثرة، لكن لو حاجة استمرار وكتيرة ودورية ممكن تكون لها مشاكل مش كويس.
1: نعم، شكرا دكتور محمد فتحي. ننتقل إلى السودان الآن مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا أيضا من مستمعينا الدائم الذي يطرح علينا أسئلة تقريبا كل يوم.
4: التحية لك سونيتا ولضيفك دكتور محمد فتحي، ونشكركم لتقديم هذا البرنامج الجميل الذي يفيدنا في الوقاية من الأمراض. ربما لا نستطيع أن نرسل إليكم برسائل صوتية من السودان مرة أخرى، وذلك لأسباب أن الحكومة السودانية فرضت حظر للرسائل الصوتية والمكالمات الصوتية وكذلك مكالمات الفيديو ابتداء من غدا لأسباب أمنية. سؤالي لليوم، هل من الممكن المرأة تصاب بمرض في القلب أسرع من الرجل، أو كذلك العكس، يعني المرأة تصاب أو عفوا الرجل يصاب بمرض أسرع من المرأة، وهل المرأة يعني تستجيب للعلاج أسرع من الرجل، أو الرجل يعني يستجيب للعلاج أكثر من المرأة؟ أتمنى أن أكون يعني وصلت هذه المعلومة، وشكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لك، ونأمل أن تجد وسيلة أخرى للتواصل معنا، ربما الكتابة إلينا برسالة نصية من خلال الواتساب، أو الكتابة على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة تحت الإعلان عن موضوع الحلقة. وشكرا لك على هذا السؤال، تفضل دكتور محمد فتحي.
3: هو طبعا سؤال ممتاز جدا وجميل، وإحنا أعتقد برضو جاوبنا جزئيا عليه. نعم. سابقا
1: تقريبا.
3: أمراض القلب، أمراض القلب طبعا بتكون أكتر عند الرجال، يعني معدلها أعلى في الرجال أكتر من السيدات لحد سن معين، وبعد كده التساوي الاثنين بيكونوا زي بعض. من ناحية العلاج، الاستجابة بتاعة الرجال بالنسبة للعلاجات والسيدات almost بتكون واحدة، لأن على حسب حالة المريض، يعني ممكن يكون مثلا الالتزام بتاع الدواء بتاع المريض أحسن بالنسبة للسيدات أكثر من الرجال، فممكن يكون الريزلتس أحسن، لكن من ناحية الفسيولوجية ومن ناحية العلمية لا، الاثنين يستجيبوا العلاج بشكل مماثل، يعني كل واحد على حسب الالتزام بتاعه بالأدوية ونمط الحياة والكلام ده.
1: نعم، شكرا شكرا دكتور محمد على الإجابة. نواصل معك، ومن موريتانيا هناك عدة أسئلة من مستمعينا، لن أكرر الأسئلة لأن في أسئلة مكررة، سأحاول اختيار الأسئلة التي لم نطرحها بعد. يسألك، هل تختلف أعراض أمراض القلب بين النساء والرجال، وكيف؟ إذا في مرأة عندها تعاني من نوبة قلبية ورجل يعاني من نوبة قلبية، هل الأعراض مختلفة أم متشابهة؟ تفضل.
3: سؤال ممتاز جدا جدا. نعم. وسؤال طبعا نجاوب عليه. لا فعلا في اختلافات كبيره جدا ما بين المراه والرجل بالنسبه للاعراض القلبيه.
1: نعم.
3: السيدات لما بيجوا لعياده القلب بازمه قلبيه بيجوا بحاجه بنسميها الم صدر غير نمطي.
1: يعني غير نمطي، ما الذي يعني تريد قوله باللا نمطي؟
3: بالضبط النمطي، يعني النمطي اللي هو ان الالم يجي في منتصف الصدر ويسمع في الناحيه اليسرى من الصدر والكلام ده كله، لكن السيدات ممكن يجوا بالم في الفك، او الم في اعلى البطن، او الم في الذراع الايسر، او الم في الظهر.
1: نعم، اذا كل هذه الالام يجب ان تنتبه لها المراه بشكل خاص.
3: بالضبط يا فندم. او يجوا بس بتعرق.
1: نعم.
3: او ان النفس يكون سريع شويه، يعني اعراض بتبقى مش نمطيه. الرجل لما بيجي لعياده القلب او الطوارئ بالنسبه للامراض القلبيه بيجي بالم واضح، الم في منتصف الصدر بيسمع الناحيه اليسرى واضح، لكن السيدات ممكن يجوا نسميه اتيبيكال او غير نمطي، الم صدر غير نمطي. فعلا في اختلاف طبعا في الاعراض ما بين السيدات والرجال.
1: نعم، هل التوتر والضغط النفسي بيأثر على قلب المرأة بشكل مختلف عن الرجل؟
3: أكيد، لأن إحنا عندنا زي ما قلت في أول المقولة في حركة الوتية بتاعت برنارد شو، إن السيدات بيتأثروا فعلا أكتر بأمراض القلب، يعني بنسمع كتير جدا عن متلازمة أو تاكوتسوكو، اللي هي تاكوتسوكو سيندروم. تاكوتسوكو ده اللي هو بروكن هارت سيندروم، ان السيدات
1: متلازمة القلب المكسور.
3: مكسور بالضبط يعني. كده. نعم. بالضبط. فده بيحصل اكتر مع السيدات اكتر من الرجال، فمعدل الست مثلا تعرضت لفقدان زوج او ابن او اي حد يعني او كلام من ده كله ممكن فعلا تؤدي ده الى ان يحصل لها تكتسوكوس.
1: نعم. او حتى يبدو ترك الحبيب يبدو هناك بالزبط. حالات أكيد. كثيرة يعني بس واحد يقول أكيد. كسرت لي قلبي يعني هذا الشيء مثبت علميا
3: فعلاً. كسرت قلبي فعلا. ايوه نعم. فعلا لو حضرتك تشوفيه يعني شوفي القلب اللي هو مكسور ده فعلا في الايكو او الموجات الصوتية على القلب فعلا جزء منه بيتوقف عن العمل.
1: نعم يعني الطبيعة
3: اكنه مكسور اكن القلب اتقسم نعم. نصين يعني نعم. للاسف يعني
1: نعم للاسف كما تقول
3: سيدات اكثر عرضة.
1: نعم شكرا. نواصل معك وايضا من مستمعينا من موريتانيا ما مدى دقة الفحوصات القلبية التقليدية عند تشخيص امراض القلب عند المرأة؟
3: طبعا يعني في اختبارات طبعا بالنسبه زي ما احنا شرحنا برضو في الجزء السابق ان السيدات الاعراض اللي بتيجي بيها او

0: الإسرائيلية. وانقسام الرؤى يسود اجتماعا أوروبيا لبحث تداعيات أزمة سبتة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. حالة من الجدل السياسي على أعلى المستويات عاشه لبنان هذا اليوم أو عاشته إذن العاصمة اللبنانية بيروت، بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في روما. ففي خطاب بمناسبة أربعينية الإمام الحسين، عاد أمين عام حزب الله نعيم قاسم ليتهم الدولة اللبنانية بتقديم التنازلات خدمة لإسرائيل. هذا الأمر استدعى ردا مباشرا من رئيس الحكومة نواف اسلام. والتفاصيل من بيروت معك نيكولا نصيفة.
2: بالتزامن مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما لثلاثة أيام وسط انقسام داخلي حاد، انفجر السجال مجددا من حولها، لكن مع بعد إضافي هو أن السجال لم يقتصر على حزب الله متوجها إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون، بل دخل عليه كأحد مرات نادرة رئيس الحكومة نواف سلام، متهما حزب الله باستدراج إسرائيل إلى الاحتلال. في كلمة أدلى بها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، طلب السلطة السياسية بالتوقف عن التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع الحزب والعمل ميدانيا على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، قائلا إن حزبه وراء كسر اندفاعات إسرائيل، وأكد استمرار المقاومة ما دام الاحتلال موجودا وسيدافع حزبه بروح كربلائية. سرعان ما رد عليه رئيس الحكومة بالقول له إن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع، مضيفا أن من ربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا اللبنانيين وبيئته ليس له أن يوزع شهادات في الوطنية والسيادة. وهو في إشارة إلى حزب الله من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة. نقول نصيف بيروت، مونتي كارلو الدولية.
0: موقف لافت لنعيم قاسم الأمين العام لحزب الله حين قال إنه لا مانع من عقد لقاء علني مع القيادة السورية الجديدة. هذا هو أول موقف من نوعه تجاه دمشق بعدما كان حزب الله قد شارك في القتال في سوريا دعما لنظام بشار الأسد. كل ذلك تزامن مع مرور 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت، هذا الحادث الجلل والذي لازال الضحايا يبحثون عن العدالة وصدور القرار الاتهامي. على مقربة من النصب التذكاري في مرفأ بيروت هذا الصباح تجمع عدد من أهالي الضحايا. مراسلتنا تيريز دعون كانت هناك وعادت بهذا التقرير.
3: بدي العدالة، بدي أعرف كيف مات ابني، مين جاب النطرات، مين فجرها.
4: عائلات الضحايا تحمل الصور بانتظار الحقيقة التي لم تكتمل بعد. أمام المرفأ توقف الزمن وجدد الأهالي المطالبة باستكمال التحقيق. أما وزير العدل اللبناني عادل نصار فوعدهم بمحاسبة الفاعلين.
5: جايين نجدد العهد إنه رح نضل تنطلب الحقيقة ونعرف مين اللي خزن نترات، مين اللي فجر، مين المسؤول.
6: احنا بدنا العدالة تتحقق وبدنا القضاء يكون نازية وبدنا يطلع على القرار الظني حتى كل اللي يتحاسبوا.
7: تبعين التحقيق واللي مش حيتوقف، والأهم انه في المحاكمة بعدين.
4: السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو شدد عبر مونتي كارلو الدولية على وقوف فرنسا إلى جانبهم في سعيهم إلى تحقيق العدالة.
8: تضامنا مع الأسر المتضررة طوال السنوات الماضية هي أيضا رسالة أمل، نأمل من خلالها أن تستجيب العملية القضائية لإغلاق هذا الملف نهائيا وتقديم الإجابات التي تنتظرها تلك العائلات منذ زمن طويل.
4: وكان انفجار المرفأ الذي وقع في 4 آب عام 2020 أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 7,000 آخرين بجروح. تراجد عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
0: إلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوم غد الأربعاء كحد أقصى. تفاؤل المسؤول الأمريكي يستند إلى معلومات تحدثت عن إعلان إيراني عماني وشيك لإعادة فتح المضيق. سميرة والنبي.
9: بالفعل إيمان، تتواصل المؤشرات على اتفاق وشيك لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل
0: كامل. هذا ما أعلنه مصدر مطلع مؤكدا أن الاتصالات بين الأطراف المعنية تتكثف خلال الساعات الماضية وأحرزت تقدما ملحوظا عبر الوسطاء. وقال المصدر إن الإعلان قد يصدر خلال الساعات المقبلة أو يوم غد، موضحا أن المشاورات تسير بوتيرة متسارعة للتوصل إلى تفاهمات

0: تضمن استئناف حركة الملاحة بصورة طبيعية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إحراز تقدم في هذه المحادثات مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، معربا عن تفاؤله بإمكانية الإعلان عن هذا الاتفاق القريب. بالموازاة مع هذه التطورات، تقترب محادثات راهنة بين إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز وهو منفصل عن الممرات القائمة.
1: إلى العراق، حيث شارك نحو 5 ملايين زائر في إحياء أربعينية الإمام الحسين، على رأسهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما لوحظ رفع شعارات سياسية لافتة بالتزامن مع مستجدات الحرب والضربات التي وجهتها واشنطن مؤخرا إلى مقر تابع للحشد الشعبي في العراق. منتظر ناصر، رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد الإلكترونية من بغداد، يصف المشهد في حديثه لوهيب خداش.
2: حاولت إيران استثمار مثل هذه المناسبة لإظهار تأثيرها في الشيعة العرب والشيعة حول العالم. هذا العام تجسدت أيضا بمشاركة واضحة وكبيرة، خصوصا مع ظهور السيد عباس عراقشي في هذه التظاهرة الكبيرة. هو ربما محاولة للتسييس أو لاستثمار مثل هذا الحدث، هي محاولة لإظهار التأثير الإيراني في داخل العراق وحتى داخل الدول العربية أو في المحيط العربي، وإرسال رسالة إلى الولايات المتحدة وربما الغرب أيضا بأن تأثير إيران يمتد أكبر من حدودها. ولكن هذا لا يعني أن كل المشاركين في هذا الطقس هم مؤيدون أو منساقون للسياسة الإيرانية التي أظهرتها في السنوات الأخيرة.
1: استمعتم إلى منتظر ناصر، رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد الإلكترونية في العراق. قطر جددت التأكيد على أن الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة لا تزال مستمرة، مع تركيز الوسطات على استئناف المسار الدبلوماسي إذن لخفض هذا التصعيد. قطر دائما وعلى لسان المتحدث باسم خارجيتها ماجد الأنصاري، دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدت التزام حركة حماس بهذا الاتفاق. وفي مشهد لافت، عاشت مدينة غزة هذا اليوم مراسم تشييع جثامين أكثر من 100 شخص قتلوا جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة. فايزة مصطفى.
3: نعم إيمان، أكثر من 112 قتيلا تحديدا من عائلتي أبو شريعة والحسينة شيعوا في جنازة جماعية بعدما ظلت جثامينهما تحت الأنقاض منذ مقتلهم جراء قصف إسرائيلي مكثف استهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة في 22 نوفمبر تشرين الثاني عام 2023. ووفق مصادر فلسطينية، تجاوزت حصيلة ضحايا العائلتين 300 قتيل، بينهم 40 طفلا و30 امرأة و7 أشخاص من ذوي الإعاقة. وبعد أكثر من 2.5 عام انتشلت طواقم الإنقاذ عددا من الجثامين لدفنها، فيما لا تزال عشرات والجثث مفقودة تحت الركام بينما تحللت أخرى. ووصف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى المرغوثي الجنازة بأنها من أكبر المشاهد الجنائزية في تاريخ القضية الفلسطينية خلال العقود الأخيرة. وبالتزامن إيمان مع مراسم التشييع، دعا تجمع العشائر والعائلات الفلسطينية مجلس السلام إلى وقف ما وصفه بالإبادة الجماعية وتسريع إعادة إعمار قطاع غزة.
1: الأمم المتحدة فايزة أعلنت أن أكثر من 150 فلسطينيا قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر يوليو تموز الماضي فقط، وذلك في أعلى حصيلة شهرية تسجل منذ بداية هذا العام. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. وزارة الداخلية الأسبانية أعلنت أن نحو 72 ألف مهاجر دخلوا جيب سبت الأسباني بصورة غير نظامية الأسبوع الماضي، لكنها أشارت إلى أن 70 ألف منهم قد عادوا بالفعل إلى الأراضي المغربية. التصريحات الأسبانية تتزامن وهدوء نسبي يسود المدينة، وأيضا التئام اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي هذا اليوم للوقوف على نتائج هذا الاجتماع. نستمع إليك منى دويبية.
4: كل الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أبدت تضامنها مع إسبانيا وأكدت أن فضاء شنغن ليس المشكلة بل الحل. مفوض الهجرة الأوروبي أبلغ وزير الداخلية الإسباني استعداد الاتحاد لزيادة دعمه لإسبانيا من خلال قوة فرونتكس للمساعدة في السيطرة على الوضع من خلال دعم مالي طارئ وموارد بشرية وتقنية. أوروبا اعترفت أيضا بوجود ثغرات تحتاج إلى تعزيز المراقبة والحواجز الفيزيائية على الحدود الخارجية، مع التأكيد على موقف موحد ضد شبكات التهريب والمعلومات المضللة. وأرجأت رئيسة المفوضية المقترح الإيطالية الداعي إلى إنشاء مراكز لمعالجة خارجية لملفات المهاجرين وإنشاء مراكز إعادة في بلدان ثالثة لنقاشات مستقبلية، وهو ما فعلته مع مقترح رئيس الوزراء اليوناني المتعلق بإنشاء آلية طوارئ للهجرة تسمح بتسريع الإجراءات في أوقات التدفقات المفاجئة. ما خرج من اجتماع وزراء الداخلية هو توافق أوروبي كامل على دعم إسبانيا وإعادة التأكيد على متانة شنغن واستعادة إسبانيا لصورتها كشريك أوروبي موثوق.
1: وفي حادثة كادت تتحول إلى مأساة جديدة على أحد أخطر طرق الهجرة غير النظامية في أوروبا، أنقذت سفن بريطانية وفرنسية اليوم أكثر من 150 مهاجرا بعد اشتعال قارب صغير كانوا على متنه أثناء محاولتهم عبور بحر المانش باتجاه المملكة المتحدة. والتفاصيل معك سامي الأشرقي.
5: في أكبر عملية إنقاذ من نوعها منذ بدء تسجيل البيانات حول هذه العمليات عام 2018، شاركت سفن تابعة لخفر السواحل الفرنسي والبريطاني في عملية مشتركة لإغاثة مهاجرين كانوا على وشك الغرق في بحر المانش عند الحدود بين المياه الفرنسية والبريطانية، بعدما اندلع حريق في محرك القارب الذي كان يقلهم، ما أجبر عشرات المهاجرين منهم على القفز في عرض البحر. وتأتي هذه الحادثة بعد تعهد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم بأن حكومته ستكون حازمة في الحد من أعداد الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، وذلك في ظل استمرار محاولات العبور غير النظامية رغم تشديد باريس ولندن إجراءاتهما لمكافحتها. وأوضحت السلطات الفرنسية أن بعض المهاجرين كانوا قد رفضوا في البداية المساعدة التي عرضتها زوارق الدورية أملاً في مواصلة الرحلة نحو المملكة المتحدة، وتجنبت التدخل في تلك المرحلة بسبب هشاشة القارب قبل أن يصبح الإنقاذ أمراً ضرورياً بعد اندلاع الحريق.
1: في آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 5 أشخاص وجرح 10 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية خارج موسكو بحسب ما أعلنت السلطات المحلية هناك، وذلك على وقع تكثيف روسيا وأوكرانيا الضربات الجوية المتبادلة والتي تسفر يوميا عن سقوط عدد أكبر من الضحايا المدنيين. هنا في فرنسا كان شهر تموز يوليو الماضي هو الشهر الأكثر حرا ومن بين الأكثر جفافا على الإطلاق في البلاد منذ البدء بتسجيل البيانات في العام 1900، وذلك في مؤشر جديد يشير إلى تفاقم آثار التغير المناخي. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: جدل سياسي بين حزب الله والحكومة اللبنانية تزامن مع جولة جديدة من المفاوضات في روما. المصادر تتحدث عن إعلان إيراني عماني وشيك بشأن مضيق هرمز، واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الغد. قطاع غزة يشهد أحد أكبر مراسم التشييع لضحاياه خلال الحرب الإسرائيلية. انقسام الرؤى يسود اجتماعا أوروبيا لبحث تداعيات أزمة سبتة، وباريس ولندن تنفذان أكبر عملية إنقاذ لمهاجرين في بحر المانش. ننتقل إلى الرياضة معك معك صدام صديق. الفرنسي أرسن فينغر قال أن لا علاقة له بمشروع رئيس الفيفا، هذا المشروع يثير الجدل منذ عدة أيام على ما يبدو، والقاضي ببيع حصص من كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.
6: نعم، في أحد حلقات مسلسل السقوط السريع لرئيس الفيفا جان إنفانتينو جاء خطاب الفرنسي أرسن فينغر الذي يشغل منصب مدير تطوير كرة القدم في الفيفا، وهو أحد خبراء اللعبة وأحد أكبر الأسماء الأسماء في عالم التدريب في كرة القدم والمدرب التاريخي لأرسنال الإنجليزي فينجر الذي قوبل بانتقادات من بعض الأصوات في الفترة الماضية على صمته على الأحداث الجارية في عالم كرة القدم بحكم وزنه في عالم المستديرة وقربه من إنفانتينو بحكم المنصب في الفيفا صاحب 76 سنة، رد في بيان رسمي اليوم قال فيه أنه يشغل منصب فني كمدير للتطوير وتنحصر مهام عمله وصلاحياته في الإشراف وتحليل بيانات اللعبة ومركز التدريب الإلكتروني وتطوير تعليم الشباب عبر 60 أكاديمية حول العالم بالإضافة إلى عمله كمستشار فني لمجلس الفيفا، وبالتالي لم يكن على علم بخطط إنفانتينو ولا المشروع إلا من خلال التقارير الإعلامية، مؤكدا على أن قرار سحب المشروع ضروريا للغاية ولا جدال على ذلك. في ذات الاتجاه كشفت فرانس بريس عن رسالة إلكترونية داخلية استثنائية وجهها الأمين العام للفيفا السويدي ماتياس غرافستروم إلى موظفي الاتحاد، يصف فيها الفوضى التي أحاطت بالمشروع بأنها سلسلة مؤسفة من الأحداث انتهت بإلغاء المشروع بشكل دائم، وقال شكرا على ذلك، مضيفا أن الأفراد واللحظات غير المستقرة تأتي وتذهب، فيما تبقى المؤسسة ورسالتها ومسؤوليتها. رسالة رافع البعض أن المسؤول السويدي يضع فيها مسافة بينه وبينه وبين رئيس الفيفا إنفانتينو، فيما تشير بعض التقارير لأنه حتى الرجل الثاني في الإدارة التنفيذية في الفيفا لم يكن على علم بمشروع صاحب 56 سنة. وكان إنفانتينو يرغب في بيع حصة 20% من بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص بقيادة رجال أعمال من الولايات المتحدة، وذلك عبر شركة فيفا فورورد إنتربرايز التي كان يعمل على إنشائها للقيام بإدارة أنشطة وفعاليات الفيفا.
1: على خفية كل ذلك صدام يبحث رئيس الفيفا عن فرص وخيارات البقاء في المنصب.
6: نعم، قبل الشروع أو قبل المشروع الأخير، على الرغم من بعض المشاكل والانتقادات التي واجهت الفيفا ورئيس أثناء وبعد كأس العالم الأخيرة، إلا أن حظوظ إنفانتينو في الفوز بولاية رابعة في انتخابات آذار مارس المقبل في المغرب كانت مضمونة والتذكية مع دعم نحو 200 اتحاد من 211 للرجل، إلا أن الأزمة الأخيرة دفعت بظهور تكتل قوي في مواجهته بقيادة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بواخر 55 صوتا والكونكاكاف مع 41 صوتا، مع تقارير تشير إلى تقدم محتمل للرئيس الكونكاكاف أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي الكندي فيكتور مونتالياني من أجل الترشح في مواجهة إنفانتينو. بالمجموع نتحدث عن 96 صوتا في حال اتفق الجميع على المرشح وعلى سحب دعمهم السابق لرئيس الفيفا الحالي، وبالتالي ستكون هناك حاجة لعشرة أصوات فقط لتحقيق الرقم السحري 106 من مجموع 211 صوتا للإطاحة بإنفانتينو، هذا في حال عدم اللجوء إلى تصويت حجب الثقة قبل موعد كونغرس فيفا المغرب المقبل.
1: شكرا جزيلا لك صدام صديق. إلى النشرة الثقافية تنضم إلينا مايا صباح، أهلا بك.
7: أهلا إيمان.
1: وفاة كاتب الكلمات الفرنسي جون بول دغيو عن عمر ناهز 73 عاما.
7: صحيح، توفي كاتب الكلمات الفرنسي جون بول دغيو الذي ألف العديد من الأغاني الشهيرة أمس الاثنين عن عمر نازه 73 عاما بحسب ما أعلن مقربون منه اليوم. ونشرت زوجته عبر صفحتها على فيسبوك آخر صورة لزوجها التي التقطت الأحد في منزله بإقليم كوغاز، حيث توفي في اليوم التالي إثر إصابة بانصمام رئوي حاد ومفاجئ. وكتبت في رسالة مؤثرة: لقد انطفأت شمسي. ولد جان بول دغيو واسمه الحقيقي جان بول بن شتريت في مدينة وهران الجزائرية في 12 يونيو حزيران عام 1953، وخلال مسيرته كتب ولحن عددا كبيرا من الأغاني الناجحة لفنانين فرنسيين بارزين من بينهم ميشيل بول ناغاف في أغنية جوتام، وشيمان بادي في أغنية أن جور دو ترو كي باس. كما أعاد النجم البريطاني إلتون جون أداء أحدى أغنياته بعنوان جفوت دو لا تندريس. ويبقى أبرز أعماله أغنية لو كو دو سولي التي حققت نجاحا واسعا بصوت ريشار كوتشيانتي في مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

0: ننتقل إلى هذا الحفل الخيري بمشاركة فنانين فرنسيين لدعم المناطق المتضررة من الحرائق.
1: بعد موجة الحرائق التي طالت فرنسا هذا الصيف، يقام في 27 من أغسطس الشهر الحالي بمدينة بوردو الفرنسية حفل فني خيري بمشاركة عدد من أبرز النجوم الغناء الفرنسي، منهم زازي، غنو وباسكال أوبيسبو، بهدف جمع طبعا تبرعات لصالح المتضررين من هذه الحرائق. وسيحتضن الحفل في قاعة أخكيا أغانا في بوردو، وسينقل مباشرة عبر قناة أمسيس وإذاعة RTL. كما سيشارك في الأمسية كل من غايتان، غوسيل، جوليان كليرك، فيما لا تزال قائمة الفنانين المشاركين مفتوحة، وجميعهم يشاركون على أساس تطوعي. وتهدف المبادرة إلى دعم المتضررين من الحرائق في مختلف المناطق الفرنسية، ولن تقتصر المساعدات على سكان جنوب غرب البلاد فقط، إذ ستتولى مؤسسة فرنسا الإشراف على إدارة التبرعات، مع إتاحة الفرصة للمتبرعين لاختيار المنطقة التي يرغبون في توجيه مساعداتهم إليها، سواء في إقليم فاغ، بوش دوران وإيغو وغيرها من المناطق المتضررة. وسيتم توزيع العائدات المتأتية من بيع تذاكر الحفل إلى جانب تبرعات المشاهدين على المتضررين.
0: أخيرا، متحف كندي عن فلسطين والنكبة يثير الجدل والاحتجاجات.
1: في كندا، يواصل المتحف الكندي لحقوق الإنسان في مدينة وينبيغ تقديم معرض فلسطين المقتلعة النكبة ماضيا وحاضرا، رغم حملة ضغوط تقودها شخصيات ومنظمات مؤيدة لإسرائيل طالبت بمراجعته أو تعديله، بزعم أنه يقدم رواية فلسطينية أحادية عن نكبة عام 1948. ويؤكد القائمون على المتحف أن المعرض يسلط الضوء على تجربة فلسطينية في التهجير القسري من خلال شهادات مصورة ومقتنيات شخصية وأعمال فنية وصور توثق معاناة الفلسطينيين الذين اقتلعوا من مدنهم وقراهم منذ نكبة 1948، وما رافق ذلك من فقدان للمنازل والأراضي والهوية، وصولا إلى أثار النزوح المستمرة حتى اليوم. وقالت الرئيسة التنفيذية للمتحف إيشا خان إن المعرض لا يهدف إلى تقديم تاريخ شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل يركز على تجربة الفلسطينيين الكنديين وأثار التهجير القسري عليهم، موضحة أن جميع النصوص والمعلومات الواردة فيه خضعت لمراجعات أكاديمية داخلية وخارجية. في المقابل، أثار المعرض اعتراضات من منظمات وشخصيات داعمة لإسرائيل التي لوحت باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتحف، مطالبة بتأجيل المعرض وإخضاعه لمراجعة مستقلة، معتبرة أن المعرض يتجاهل روايات أخرى مرتبطة بالصراع.
0: مرام صباح، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

0: في فقرة من قاعات التحرير يسعدنا أن نستضيف الأستاذة عطاف الرضان مديرة راديو البلد في العاصمة الأردنية عمان. بعد التحية أستاذة عطاف، الشارع الأردني اهتز لسماع هذا الخبر وهو مقتل الشابة الأردنية نور برغل على يد شاب أردني يقال بأنه طلب الزواج منها وهي رفضت ذلك. عموما فإن القصة تبدو يعني ناقصة المعلومات حتى الساعة، فما هي أبرز التفاصيل متوفرة لدى الصحافة الأردنية عن مقتل الشابة نور؟
1: أهلا بك إيمان، وتحياتي لك كل السادة المستمعين. أبرز التفاصيل المتوفرة لدى الصحافة الأردنية يعني تمحورت حول أكثر من رواية، ويبدو أن الأمن والتحقيقات حسمتها جميعا. ترددت روايات أن القاتل الذي ارتكب جريمته صباحا ضد شابة نور رحمها الله وهي جارته وطالبة جامعية حتى وهي صديقة لشقيقته، البعض قال أن الشاب يحمل سجل جرمي يتراوح يزيد عن 30 جريمة موثقة، البعض الآخر أنها قال أنه يتعاطى مخدرات وأنه تم بالفعل ضبط مخدرات داخل بيت الأسرة، والبعض الآخر يقول أن الشاب أنه قدم لخطبتها ولكنها رفضت، والبعض الآخر يقول أنه تهيأ له نتيجة التعاطي كما قال في التحقيق أنها تمارس السحر وشعوذة ضده. فيما يتعلق بالروايتين الأخيرتين التي هي الرفض الزواج والتعاطي، لم نفاهما الأهل من الطرفين جملة وتفصيلا، وأنه لم تكن هناك سابقة لتقدم الزواج والرفض. صحيح أن الفتاة صديقة شقيقته، لكن العائلة الشاب تشهد لها بالأخلاق العالية وتشهد ورفضت هذه القصة التي تم تداولها.
0: طيب يعني كيف تلقى الشارع الأردني هذا الخبر؟
1: الشارع الأردني بالنسبة لردات الفعل مؤخرا كان كثير من الغضب يعني يسيطر على الشارع الأردني، ليس فقط نتيجة جريمة قتل واحدة هنا أو هناك، وإنما نتيجة سلسلة من الجرائم ليس فقط ضحاياها نساء وإنما شباب، جرائم عنيفة وخاصة الجرائم الأسرية، جرائم ضحاياها أطفال، جرائم مواجهة من نساء لرجال، فبالتالي هذا نسبة ارتفاع الجرائم بشكل ملفت شكل قلق كبير لدى الشارع الأردني ومطالبات باتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة تجاه هذا الموضوع، من حيث العقوبات، من حيث معالجة الأسباب التي يرون بها حافزا التي يرون بها مسببات تتعلق بمسببات اقتصادية اجتماعية وأخرى متعلقة بازدياد نسبة تعاطي المخدرات خاصة بين الشباب، وهذا أمر يحتاج إلى منظومة مجتمعية وحكومية وأسرية معا وتربوية، بحيث يتم العمل على امتصاص الأسباب والاحتقانات التي تؤدي إلى الجرائم، زيادة التركيز على التكافل الاجتماعي وعدم التطبيع مع العنف الذي لاحظناه مؤخرا، وهو ما أشارت إليه دراسات مثل دراسة مؤخرا أطلقها معهد تضامن النساء الأردني حول ازدياد جرائم القتل الموجهة ضد النساء، وكان هناك ملمحين. الملمح الأول أنه صحيح قلت جرائم القتل العنف الأسري الموجهة ضد النساء مقارنة ب2025 مقارنة بسنوات أخرى، لأن شكل الجريمة اختلف بشكل كبير بحيث أصبح أكثر عنفا وأكثر تمثيلا من مجرد فقط القتل لأجل القتل، وهذا يعود إلى احتقانات ومشاكل أسرية يذهب بها أنه يمكن يعني يضحي بالأطفال نكاية بالزوجة أو نكاية بالزوج، فهذا الملمح الذي رصدته الدراسات. بالإضافة إلى أن هناك 20 جريمة قتل تجاه النساء، جريمة قتل أسرية في سنة 2025 13 منها كانت ضحيتها نساء للأسف.
0: أستاذ عطاف الرضان مديرة راديو البلد في العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك. هي هي 5:30 في استديوهاتنا في باريس، وهذا التذكير بأبرز عناوين الأخبار. جدل سياسي بين حزب الله والحكومة اللبنانية تزامناً مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في روما. واشنطن تأمل في اتفاق مع إيران بحلول الغد. المصادر تتحدث عن إعلان إيراني عماني وشيك حول مضيق هرمز. قطاع غزة يشهد أحد أكبر براسم التشييع لضحاياه خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة. انقسام الرؤى يصول اجتماعا أوروبيا لبحث تداعيات أزمة سبتة، فيما باريس ولندن تنقذان أو تنفذان أكبر عملية إنقاذ لمهاجرين في بحر المانش. شكرا لكم.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: على الرغم من الدعم الذي حصلت عليه إسبانيا خلال هذا الاجتماع الذي التأم في بروكسل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي عقب موجة الهجرة الجماعية من المغرب نحو جيب سبتة الإسباني، إلا أن انقسام دول الاتحاد الأوروبي حول ما حدث يبقى ظاهرا. هذا الانقسام يشي ربما بشرخ كبير داخل الاتحاد الأوروبي وفضاء شنغن الذي بات مهددا على ما يبدو، واليوم سنطرح أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع مع ضيفينا. معنا بداية الأستاذ الدكتور عز الدين عناية الكاتب والمفكر التونسي الإيطالي، ومعنا الدكتور أبو بكر بذيب المدير التنفيذي للمركز الأوروبي للدراسات وقياس الرأي العام، هو معنا من هولندا. أهلا وسهلا بكم أعزائي.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: دكتور عز الدين عناية، نبدأ معك الحديث. ومن إيطاليا، هذا البلد الذي يبدو على الرغم من أنه حدود إيطاليا أيضا هي حدود هشة بالنسبة لمسألة الهجرة، ولكنه يبدو الأكثر تشددا منذ أحداث سبتة، يعني يتخذ موقفا الأكثر تشددا داخل الاتحاد الأوروبي. كيف يمكن تفسير الموقف الإيطالي؟
2: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم جميعا وبالسادة المستمعين والمستمعات. الموقف إيطاليا في الحقيقة من هذه القضية، قضية الهجرة غير الشرعية القديمة الجديدة والتي لازمت العديد من الحكومات في إيطاليا، هو موقف في الحقيقة متخوف، موقف تخوف، موقف احتراز من مما يجري في إسبانيا، لأن المسألة ممكن أن من إسبانيا تتحول مباشرة، كذلك من دول أخرى نحو إيطاليا مباشرة، أو كذلك ممكن أن يقع التسرب من إسبانيا نحو إيطاليا. لذلك المسألة مرتبطة في دول جنوب أوروبا، مسألة الهجرة غير الشرعية، ما يمس إيطاليا يمس إسبانيا، وما يمس إسبانيا كذلك يمس إيطاليا. هنالك تخوف داخل الحكومة، وهناك عملية احتراز، سواء بمحاولة ترتيبات شنغن تعطيلها من ناحية المهاجرين غير الأوروبيين ومن ناحية عدم العمل بها، أو من ناحية كذلك إجراءات ربما أمنية أو إجراءات قد تمس كذلك السياح الذين يأتون من بلدان أخرى، وهو ما سيعطل كذلك العديد من المصالح الاجتماعية والمصالح الاقتصادية. من هذه الناحية إيطاليا لها تخوفات وربما لها احترازات استباقية للحيلولة دون الوقوع في مشاكل أعمق مما يجري الآن.
0: على الرغم من أنه الحدث كبير دكتور عز الدين، يعني أريد فقط أن أستوضح منك، لكن يعني يحدث هذه الأمور تحدث، لكن إيطاليا يبدو بأنها ذهبت بعيدا عندما حشدت 22 دولة وعندما علقت العمل بشنغن مع إسبانيا. يعني كانت ربما يعني إيطاليا تعاني أيضا من نفس المشكلة، لكنها كانت أكثر تطرفا ربما في اتخاذ موقف حيال ما يجري.
2: نعم، ربما كانت أكثر إغالا في اتخاذ إجراءات احترازية قوية تجاه هذه الأزمة، التي وقدر أنها ليست أزمة عابرة، ليست أزمة عابرة لأنها تجربة جديدة في الهجرة غير الشرعية، وربما هذا ما جعل إيطاليا تتخوف أكثر مما يجري الآن. وربما كذلك هناك قلق من الحكومة الإسبانية التي ربما ورئيس الحكومة الإسبانية الذي جرى العديد من القضايا داخل البلاد العربية، خاصة القضايا الإنسانية. وربما لهذا العامل حكومات أوروبا اليمينية قلقة من الحكومة الإسبانية، وفي نفس الوقت قلقة من مسائل الهجرة. هناك قلقان ينتابان الحكومة الإيطالية، قلق ربما من الحكومة التي لا تجاري الحكومة الأوروبية في كل شيء، صارت إيطاليا نوعا ما لها استقلالية في التعامل مع القضايا الدولية، وربما القلق الآخر المشترك وهو مشكلة الهجرة. مشكلة الهجرة كان يمس دول جنوب أوروبا، يمس دول شمال أوروبا، ولذلك تجد خشية الآن في شمال أوروبا كذلك، لأن المهاجرون بمجرد وصولهم إلى أراضي أوروبية يمكن وصولهم إلى أقاصي أوروبا الشمالية. طيب، هذا ما يجعل الجميع في سلة واحدة.
0: كلام مهم دكتور أبو بكر بذيب المدير التنفيذي للمركز الأوروبي للدراسات وقياس الرأي العام. أنت يعني نشرت مقالا حول مفصلا حول هذا الموضوع، وفي هذا المقال تعرضت ربما إلى مسألة مهمة وهي الحسابات السياسية، وأن هناك ثمت ما يشبه الهجوم على بيدرو سانشيز وحكومته اليسارية.
3: نعم، قطعا الحكومة اليسارية في إسبانيا قطعت سلسلة وحزم اقتصادية وسياسية وإنسانية وعسكرية أيضا تقدمت فيها على الكثير من أحزاب الوسط وأحزاب اليمين في أوروبا، واستطاع كعادة قادة اليسار استطاع أن يتماهى مع شخصية البطل الذي استطاع أن يحقق حالة من التوازن الداخلي على المستوى الاقتصادي، واستطاع أن يقف أمام ترامب والناتو بعدم رفع ميزانية الإنفاق، واستطاع أيضا أن يجاري الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتعرفة الجمركية، فاستطاعت وأيضا موقفه من فلسطين وموقفه المتطرف جدا في نظر إسرائيل. كل هذه الاعتبارات أتصور أنها كانت جزء من الهالة التي وضعت فيها الحكومة اليسارية نفسها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى واحد من أهم الملفات هي معالجة ملفات المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية في إيطاليا. وصلت خلال السنتين الماضيتين قرابة 1,000,000 شخص، وذلك كل هذه الاعتبارات خلقت من شخصية شانزيز جزء من البطل الذي قدر أن يتماهى ويتعامل مع كل هذه الملفات. ما أن جاءت هذه الأمواج من المهاجرين قرابة 50,000 اهتزت هذه الشخصية وراعت ليست فقط أحزاب اليمين الأسبانية في الداخل، بل على العكس. وأتصور هذا هو تفسير الحكومة الإيطالية التطرف التي تعاملت فيه مع حدث في أسبانيا. تماهت هذه الأجندة مع أجندة أحزاب اليمين الأخرى الموجودة في هولندا والموجودة في ألمانيا والموجودة في شرق أوروبا بطبيعة الحال، بأن حكومة اليسار هذه ما كان لها أن تنجح بهذا الشكل، وأن يمكن أن تكون مثالاً للناخبين في الدول الأخرى. فأتصور أنه ما حدث قد يكون اختراقاً أمنياً، ولكن الناس يعني دخلوا بالعشم بأنه ما تقوم به إسبانيا قد يعني يترتب بشيء من الاحتواء هذه الهجرة غير شرعية. وبالفعل طلع رئيس الوزراء الأسباني وتحدث وقال نحن نعم قمنا بتعديل مئات أو عشرات الآلاف من المهاجرين الذين أصبحوا جزء من النسيج الاجتماعي الأسباني في العمل وفي المواصلات وفي التعليم وفي كل هذه الاعتبارات.
0: طب أنت طرحت سؤالا في آخر المقال، قلت بأن أسبانيا يمكن أن تتخلى أو هل يمكن أن تتخلى عن نهجها الإنساني بسبب هذا المشهد الذي كان على أسوارها قبل أسبوع؟
3: أنا أتصور أن الحكومة لن تتخلى عن نهجها الإنساني، ولكن إذا ما أراد الناخبين في الانتخابات القادمة إزاحة اليسار والمجيء بأحزاب وسط أو يمين، سيكون الشارع الأسباني قد تخلى عن إنسانيته بشكل أو بآخر. ولكن أنا أتصور دائما الشخصية الليبرالية تحاول الحصول على كاريزمية البطل الذي يعالج الأبعاد الإنسانية والاقتصادية ويكون هو الحلال لكل المشاكل الموجودة، وهذا ما استطاع أن يقوم به رئيس الوزراء الأسباني بشكل أو بآخر. فبالتالي نعم، فكرة أن تتخلى الحكومة الأسبانية عن إنسانيتها تعتمد على ما ستأتي به في أي انتخابات قادمة. فإذا جاءت بذات الكتلة اليسارية الموجودة حاليا، أعتقد فإن هذا سيكون محفزا لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية بطبيعة الحال.
0: دكتور عز الدين، يعني بصفتك يعني متابع جيد للمشهد السياسي في إيطاليا وفي أوروبا بشكل عام، مثل هذا مثل ما حدث في سبتة، هل يمكن أن يدعم مواقف اليمين المتطرف؟ نحن اليوم أمام مشهد جديد قد يسمح اليمين المتطرف بالذهاب إلى ما هو أبعد حتى داخل أسبانيا. دكتور عز الدين؟
2: نعم نعم نعم، لأن كان هناك انقطاع للبث من ناحيتي، رجاء أن يعاد السؤال.
0: السؤال هو هل يمكن للمشهد اليمين المتطرف أن ينتشر في أوروبا حتى داخل أسبانيا، أن يسهل ما جرى الطريق أمام اليمين المتطرف في أوروبا خلال أي انتخابات مقبلة حتى داخل أسبانيا؟
2: أكيد هو اليمين المتطرف يستغل هذه الأوضاع ويستغل هذه الأحداث لتأجيج الظروف السياسية للفوز بموقع قدم داخل الساحة السياسية سواء الإسبانية أو الإيطالية أو غيرها، هذا لا شك فيه. ولكن ينبغي أن ننظر إلى الأمور نظرة عميقة وجادة كأوروبيين وكدول من جنوب المتوسط. السياسات التي تجري وهي سياسات فاشلة في منع هذه الهجرة وفي منع أنواع العديد من الأشياء، يجب اتخاذ سياسات عادلة وربما لا تكون ضارة لا لدول الجنوب ولا لدول الشمال حتى يقع تجنب هذه الأحداث. ولكن التعامل الأمني فقط مع الهجرة غير الشرعية هو هذا تعامل أعتبره تعامل فاشل، وهو تعامل قاصر على حالة الأمور لتسوية الهجرة. دول الجنوب تعاني أزمات كبيرة، تعاني أزمات كبيرة من ناحية البطالة، من ناحية معاناة فئة شبابية كثيرة، ودول الشمال لا تتحمل هذه المسؤولية، وهي مسؤولية تاريخية ومسؤولية قديمة، ليست مسؤولية حادثة اليوم. إذن على دول الشمال أن تكون لها تخطيطات استراتيجية لإنقاذ دول الجنوب مما تعانيه من مشاكل اجتماعية واقتصادية ومساعدتها للنهوض اقتصاديا واجتماعيا. هذا هو الحل الرئيسي للخروج من هذه الأزمات الدورية التي ربما هي في تجدد دائم مع كل الحكومات ومع كل الفترات السائدة اليوم. لذا أرتي أن الحل الأساسي وهو ما يتجاوز اليمين المتطرف ويتجاوز كذلك الحكومات غير المتطرفة، وهو البحث عن حلول جدية تكون ملائمة للطرفين، هذا بالأساس، ويكون هذا بالتعاون الاقتصادي والتعاون الجاد والتعاون المثمر بين دول الجنوب في جنوب المطاس ودول الشمال. ليس هناك تعامل إلا تعامل أمني، وهذا تعامل قاصر أعتبره. التعامل الناجح هو تعامل اجتماعي حضاري ثقافي اقتصادي، هذا بالأساس.
0: طيب هذا كلام مهم دكتور عز الدين، ولكن أوجه السؤال للدكتور أبو بكر. يعني اليوم المفوضية الأوروبية تتحدث عن ضخ أموال، مزيد من الأموال للمغرب لمساعدته، ولكن هل ضخ الأموال هو هذا الحل دكتور أبو بكر؟ يعني أم أنه حل يعني مستمر منذ فترة طويلة ولكن المهاجرون لازالوا لديهم هذا الحلم الوصول إلى أوروبا، يعني هم لا يكترثون بأي أموال تذهب إلى الحكومات التي لا يبدو بأنها توزع الأموال على شعوبها بالتساوي؟
4: أتصور أنه هذا سؤال معقد ويمكن تحليله على ثلاثة مستويات سريعا. أولا، الحكومات تتلقى الأموال ولكن لا تقوم بالواجبات الأمنية التي الملقاة عليها، وهذا حدث في تركيا وحدث في ليبيا وحدث في مصر وحدث في حتى في قبرص وحتى في إيطاليا
0: ولبنان والأردن والأردن.
4: فالحكومات تتلقى الأموال ولا تقوم بالإجراءات الأمنية المتبعة، وهناك تقارير تحدثت عن عجز الدول أساسا وبعض يعني وإيجاد بعض تجار البشر الذين يعني يتولون مثل هذه الأمور. المحدد الثاني وهو إنه هذه الدول الأوروبية قد أثبت فشل فكرة دعم الدول بالأموال، ولكنها تعيد وتكرر هذه الخطوة لأنها أحيانا لا تجد يعني خطة عاجلة بإمكانها أن تقوم بمعالجة هذا الأمر إلا بإيجاد أو بتمويل الحكومات على شاطئ البحر المتوسط حتى تستطيع أن تحد من هذه الموجات ولو حتى بالنسبة البسيطة التي يمكن أن تحقق الغاية السريعة للأوروبيين. الموقف الثالث وهو المحدد الثالث وهو الحقيقة الذي تحدثت عليه في آخر سؤالك، الناس ما عادت تكترث نهائيا. فكرة تدفق 50,000، هذا رقم خيالي، هذا رقم يعد قرى كاملة في دول. تدفق 50,000 شخص إنسان بأمهاتهم بالمرضى بالعاجزين بالأطفال إلى الدول، هذه فكرة إنسان عربي أصبح يائس من كل شيء. أنت تتكلمي الأشكال أنك أنت تتكلمي على دولة مثل المغرب. دولة مستقرة، طب ماذا لو فتحت الحدود لليمنيين ولا للفلسطينيين ولا للسودانيين
0: دكتور
4: ما الذي سيحدث؟
0: سؤال مهم جدا، ولكن يجب أن نختم هذه الحلقة. دكتور أبو بكر بذيب المدير التنفيذي للمركز الأوروبي للدراسات وقياس الرأي العام، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور عز الدين عناية الكاتب والمفكر الإيطالي التونسي، شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا.
0: ننتقل إلى النشرة الاقتصادية، ومستشارنا زياد الهاشمي. البنك الدولي وافق زياد على برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي قدمته الحكومة السورية للعام 2026، وقرر زيادة حجم المنح المخصصة لسوريا خلال العام المقبل في خطوة تعكس تنامي ثقة المؤسسات المالية الدولية بمسار الإصلاح الاقتصادي في سوريا. فسؤالنا الأول لك، ماذا يعني إقرار البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السورية، ولماذا يركز البنك على الدين العام والشفافية المالية؟
5: تحية طيبة لك هجيرة وللمستمعين الكرام. إقرار البنك الدولي للإجراءات التي نفذتها الحكومة السورية خلال عام 2026 يحمل دلالة تتجاوز مسألة زيادة المنح. هذا يشير إلى أن هناك بداية لإعادة بناء الثقة بين الحكومة السورية والمؤسسات المالية الدولية بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة وتراجع قدرة مؤسسات الدولة السورية على إدارة الاقتصاد والمال العام. بدأت هذه العودة بحزمة دعم بلغت حتى الآن نحو 391 مليون دولار. تشمل هذه الحزمة منحة بقيمة 164 مليون دولار لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتحسين موثوقية الإمدادات، ثم منحة أخرى بقيمة 20 مليون دولار لتعزيز كفاءة وشفافية إدارة المالية العامة إضافة إلى تمويل قدره 150 مليون دولار للمياه والصرف الصحي و75 مليون دولار لدعم النظام الطبي. ومن المتوقع أن يستفيد من مشروعي المياه والصحة نحو 4.5 مليون شخص في سوريا. أما تركيز البنك الدولي على تعزيز الشفافية عبر تحديث نظام إعداد وتنفيذ الموازنة العامة السورية وتطوير أنظمة المشتريات الحكومية للحد من الهدر والفساد وتحسين إدارة الإيرادات والضرائب والجمارك، فيعود إلى أن رفع مستوى الشفافية والكفاءة في التعاملات والإجراءات الإدارية والمالية يعتبر أحد الأسس الضرورية التي تعتمد عليها المؤسسات المالية الدولية قبل تقديم تمويلات أكبر في المستقبل.
0: هل تمثل زيادة المنح بداية فعلية لإعادة إعمار سوريا زياد؟ وهل يمكن أن تساعد على جذب الاستثمار الخاص؟
5: نعم، هذه المنح تمثل بداية مهمة بطبيعة الحال، لكنها لا تزال محدودة جدا مقارنة بحجم الدمار والاحتياجات المتراكمة في الاقتصاد السوري. التمويلات التي أقرها البنك الدولي خلال عام 2026 تركز كما ذكرت على القطاعات الأساسية، وهي قطاعات ضرورية بالتأكيد لتثبيت الخدمات وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة، لكنها لا تتضمن حتى الآن برنامجا شاملا لإعادة الإعمار في سوريا. لذلك ينبغي النظر إلى هذه الأموال بوصفها تمويلا تأسيسيا يهدف إلى إعادة بناء الحد الأدنى من البنية المؤسسية والخدمية التي يحتاج إليها أي تعافي اقتصادي داخل سوريا، وضرورية جدا لجذب الاستثمارات. المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج لن يدخلوا سوقا لا تتوفر فيها الكهرباء والمياه بشكل مستدام، ولا توجد فيه مؤسسات مالية قادرة على إدارة الموازنة العامة والعقود والمشتريات بصورة واضحة وبعيدا عن تأثيرات الفساد. لذلك فإن التعامل الإيجابي مع البنك الدولي يساعد على تخفيض جزء من المخاطر المؤسسية ويعزز وجود رقابة دولية وبرامج واضحة لتحسين إدارة المال العام، كما أن تسوية المتأخرات السورية السابقة لدى البنك الدولي في عام 2025 أعادت أهلية سوريا للحصول على منح وتمويلات جديدة ومهدت لاستئناف التعاون بعد انقطاع طويل. هذه المسألة مهمة حقيقة، لأنها تمنح بقية المانحين والمستثمرين الدوليين إشارة أولية إلى أن سوريا بدأت فعليا باستعادة علاقاتها المتينة بالمؤسسات المالية الدولية، وأن هناك عملا حقيقيا لإعادة بناء قواعد أكثر وضوحا لإدارة الاقتصاد السوري.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو.

0: كارلو الدولية
1: يومياً من الرابعة وحتى الثامنة بتوقيت باريس.
2: قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة. تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. الآن غداً طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، نناقش فيها موضوع الجمال المتخيل، الجمال المتخيل على منصات التواصل الاجتماعي وهوس هذا الجمال في زمن الفلاتر. سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذة هيا مصالحة المختصة في علم الاجتماع من الأردن، معتز سليمان طبيب التجميل من مصر، ضاري خميس المختص في العلاج النفسي من العراق، ومحمد الغندور الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي وصانع المحتوى من السعودية. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى لبنان. أزمة الإيجارات في لبنان تهدد آلاف العائلات، تهددهم بفقدان منازلهم المستأجرة، وذلك بناء على المهلة التي أقرتها الحكومة اللبنانية بإخلاء العقود القديمة المستأجرة سواء كانت للسكن أو للغرض التجاري. سيكون معنا الأستاذ كاسر عبد الله رئيس اتحاد النقابات العمالية للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644395. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وانستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: باتت منصات التواصل الاجتماعي تفرض معايير جمال غير واقعية كما يشير العديد من الخبراء والمتابعين، وباتت تدفع الكثير من الناس إلى السعي الدائم وراء هدف متخيل، وراء جمال ربما غير واقعي. فكيف يؤثر ذلك في نظرتنا إلى أنفسنا، ومتى يتحول السعي وراء الجمال إلى هوس مؤذن؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذة هيا المصالحة المختصة في علم الاجتماع. نرحب بك أستاذة هيا.
2: أهلا
0: وسهلا أستاذة هيا. هل صحيح أن منصات التواصل الاجتماعي ربما صنعت معايير جديدة للجمال ومعايير ربما هي غير واقعية؟
2: نعم صحيح، وفي هذا المجال نؤكد بأن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مؤسسة اجتماعية بحد ذاتها، إذ يعرض عليها كل ما يمثل الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولكن بواقع افتراضي، ويتعرض لها الفرد لساعات طويلة، وهذا طبعا يؤثر على نمط تفكيره بكافة المجالات، وخصوصا اليوم نجد أحد الجوانب أو المحاور الخطيرة إنجازي للتعبير، وهي موضوع الجمال.
0: طيب لماذا أسميتها بالخطيرة أستاذة هيا مصالحة؟ كيف يمكن للجمال أن يكون خطير مثلا؟
2: نعم، لأنها تعرض واقع غير حقيقي، نماذج تعرض بأنها هي النماذج المثالية، طبعا من خلال فلاتر، من خلال صياغات رقمية غير حقيقية، وتفرض لنا بأنه هذا هو النموذج المثالي، سواء كان للمرأة أو للرجل، وخصوصا في مرحلة المراهقة، في مرحلة الشباب، فينظر الشاب أو الفتاة لنفسه ووجوب أن يكون مثل هذا النموذج الذي يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: دكتور هيا مصالحة، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا محمد الغندور خبير في شبكات التواصل الاجتماعي وصانع محتوى. نرحب بك أستاذ محمد.
3: حياك الله، أهلا وسهلا.
0: محمد الغندور، كيف تسهم خوارزميات المنصات في نشر نموذج محدد للجمال وتكراره ربما أمام المستخدم؟
3: هو أول شيء أسعد الله صباحكم ومساءكم.
0: أهلا بك.
3: هي الفكرة الرئيسية يعتمد على المستخدم واهتماماته.
0: نعم.
3: إيش المحتوى اللي بيحضره بناء على الفورزية تقترح عليه المحتوى نفسه أو محتوى شبيه بهذا المحتوى. على سبيل المثال لو حد مهتم على سبيل المثال في المحتوى التعليمي فبيظهر أمامه المحتوى التعليمي وبيظهر أمامه اللوكو لايك اللي هي المحتوى المقارب لهذا الكلام. وأيضا المحتوى الترفيهي وغيره. فالخوارزميات دائما بتساهم بهذا الموضوع بشكل كبير بناء على الاستخدام لكل شخص واهتماماته.
0: إلى أي مدى يعرف الجمهور بمختلف شرائحهم وأعمارهم أن الصور ومقاطع الفيديو التي يشاهدها هي معدلة بالفلاتر أو ببرامج الذكاء الاصطناعي محمد الغندور؟ هل هناك وعي فيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد من خبرتك من متابعتك إلى آخره؟
3: بصراحة الفترة الأخيرة في وعي لهذا الموضوع بشكل كبير. صرنا نشوف المقطع نقول إنه هذا ذكاء اصطناعي. صار وعي، ولكن أنا شايف فيه تقدم كبير في الذكاء الاصطناعي، تقدم بشكل مخيف حتى. إنه صار الشخص يعني ما يفرق كثير، لكن مبدئيا حاليا في نعم وعي، حتى يعني كبار السن بعض الأحيان بتلاقي إنه شاف المقطع، خاصة المقاطع المتكررة والقصص المتكررة اللي هدف الناشر إنه يجيب فيها تفاعل ويجيب فيها مشاهدات ليس أكثر، يعني بغض النظر الفيديو إيش هدفه أو إيش محتوى. تلاقي هذه أنواع من المحتوى بدأت تصير مكشوفة عند الجميع. لكن في الأصل نعم في وعي، ولكن ليس بالنسبة الكافية، ممكن لا تتجاوز 25% 30%، لكن في وعي في هذا الموضوع بالنسبة لموضوع الصور وموضوع الفيديوهات.
0: محمد الغندور، يعني يقال إن منصات التواصل الاجتماعي فرضت معايير جمال، يعني دائما كان هناك جهات تفرض معايير جمال، منها الإعلام، منها المجلات، منها أسواق الموضة، ولكن المختلف ربما هذه المرة أن المعايير المفروضة هي غير واقعية، هي غير حقيقية، هي معدلة ومبرمجة. برأيك لماذا يحظى هذا المحتوى والمحتوى المرتبط بالجمال والتحولات الجسدية، لماذا يحظى بانتشار واسع؟
3: لأنه في حاجة لهذا المحتوى، في حاجة لهذا المحتوى. المحتوى للأسف اللي كان منتشر خلال فترات سابقة كان أقل جودة وأقل قيمة علمية وأقل بتفاصيل كثير، لكن الفترة الأخيرة صار يحظى هذا المحتوى لأنه بالفعل يعني الناس بحاجة لهذا المحتوى. عشان مثل ميديا مثل الزحمة اللي تدخل مكان مزدحم في إزعاج، فلما يجيك محتوى فعليا يعني في هدف في رسالة بغض النظر عن جماليته عن محتوى عن قيمته يفصلك عن هذا العالم. يعني وأنا دائما أشبهها فعلا كان في مكان مزدحم
0: في هدف، يعني عفوا يعني خلينا نكون واقعين أكثر، في هدف في رسالة ولا أيضا أهداف تجارية هي في معظم الأحيان؟
3: طبعا تكون في أهداف تجارية طبعا، أكيد بالتأكيد، سواء كانت أهداف تجارية بالأصل هي بحتة أو أهداف غير مباشرة تجارية بالأخيرية، ولكن عرفوا يستثمروا السوشيال ميديا وتعاملوا معها على أساس أنها سوشيال ميديا. في الفرق بين ناس يعني السوشيال ميديا تستخدمها فقط للتسويق، وفي ناس تستخدمها باستخدام واستثمار. الكلمة الحقيقية للسوشيال ميديا هي وسائل تواصل اجتماعي، فرسالتي يجب أن تكون مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي بغض النظر عن هدفي. حتى لو كنت بسوق فهنا في عندي رسالة بالتواصل الاجتماعي.
0: طيب.
3: فأنا أعتبرها بصراحة ذكاء، إنه كيف أنت ممكن توصل رسالة تعطي قيمة في هدف، وبالأضافة إنك أنت بتسوق لشيء معين.
0: نتمنى أن تبقى معنا محمد الغندور. ينضم إلينا دكتور معتز سليمان، طبيب تجميل من مصر. نرحب بك دكتور معتز.
4: أهلا بك
0: وسعداء بسماع صوتك. اليوم نتحدث عن معايير الجمال المتخيل، ربما هذا الجمال جمال الفلاتر أو الجمال في زمن الفلاتر. دكتور معتز سليمان، هل تلاحظ زيادة في أعداد الأشخاص الذين يطلبون إجراء التجميلية متأثرين ربما بصور رأوها على منصات التواصل؟
4: بص استاذ صالح، بس ابدا لك بسؤال، يعني هل فعلا الجمال ليه معيار او ليه معايير؟ لان احنا فكرنا في السؤال دوت، مفيش معيار للجمال، وده من زمان جدا، وان منصات التواصل في الحقيقه هي عمرها ما اخترعت معيار ولا بتحط معايير للجمال. معايير الجمال موجوده من الاف السنين، يعني من الحضاره المصريه واليونانيه والقرون اللي فاتت كلها، وكل شويه بتتغير والمعايير مختلفه. المعايير اللي في كوريا معجبين بيها، لكن برازيل بيختلفوا عنها، مختلف عن الخليج، مختلف عن المنطقة الأفريقية. بس المشكلة في الخوارزمية الحقيقية اللي اعتبرها حاجة ما حصلتش في العصور اللي فاتت كلها، ان المشكلة الحقيقية بدأت لما الجمال بقى يسوق على انه معيار للقيمة النفسية، وان الناس بدأت تدور على معيار هو في الواقع مش حقيقي. نسخة مش موجودة، نسخة فيها فلاتر، نسخة فيها AI، نسخة فيها رينج لايت بيعمل إضاءة، نسخة فيها فوتوشوب جميل. الصورة لما بتتكرر بشكل كبير كل مرة، الإنسان بيوصل في الآخر إنه بيقارن نفسه قدام المراية في لمبة كده صفرة بصورة مش حقيقية، فيبدأ يحس إن النقص عنده، ويبدأ يلاحق الصورة اللي أصلا مش موجودة. وأنا في رأيي دي المشكلة الحقيقية دلوقتي.
0: دكتور معتز سليمان، كيف تميز بين الرغبة الطبيعية في تحسين المظهر وبين عدم الرضا ربما المرضي عن الجسد؟
4: ده سؤالي مع كل المرضى اللي بيقولي في العيادة، اللي بسأله الأول. أنا مش بحكم على حد، أنت عايز تغير غير زي ما أنت متحب، ولكن السؤال المهم، أنت النهاردة بتغير ليه؟ لو التغيير لأن ده شيء مريح، لو التغيير لأن ده شيء بيدي ثقة في النفس، لو التغيير لأنه هو بيسعد بالتغيير ده وبيدي ليه روح نفسية واجتماعية حلوة، مفيش مشاكل. ولكن لو التغيير سبب خوف، خوف ارتبط بأنه بدأ يتلاعب في مقاييس كتيرة، زي أنه الجمال شباب والشباب علاقات اجتماعية، والعلاقات الاجتماعية صورة في المجتمع، وصورة في المجتمع تديك الاستحقاق. فلو كان التغيير اللي عايز يعمله هو انه يحافظ على استحقاقه في المجتمع، على انه يفضل في وظيفته، على انه خايف من يفقد القيمة بتاعته، لا، هنا بقوله لا، استنى وفكر.
0: نعم،
4: ان الخبرة تزرع.
0: متى يرفض طبيب التجميل اجراء عملية او حقنا تجميليا للمراجع؟
4: انا بقول لا للبيشن لو لقيت ان ده هيضره، وانه المفاهيم والثقافة اللي عنده خاطئة، وإنه مش مصلحته الطبية. لأنه أنا ما ببصش على المريض كقطعة واحدة، الدكتور الصح بيبص على المريض كبر، يعني كجزء كامل متكامل. فأنا مش هاجي أجمل لك ديت وأزيدك عضو، مش هاجي أجمل لك ديت وحطك في الخطر. وأحيانا التجميل الصح والجميل إنه ما يعملش حاجة، إنه يستنى. الجلد حضرتك والخلايا بتاعته ما بتعرفش حاجة اسمها تجميل، تعرف حاجة اسمها إصابة، تعرف حاجة اسمها التشافي والتعافي. التكرار للمواد بيعمل إصابات أحيانا.
0: دكتور معتز سليمان، في العديد من البلدان يعني أصبحنا نجد وجوه متشابهة، هذه ظاهرة يعني نتيجة انتشار نموذج واحد للأنف، يعني نفس الأنف نراه، نفس الشفاه نراها، نفس الفك أيضا. كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ ما تعليقك دكتور معتز؟
4: ما هو دي بقى قصة الخوارزمية والميديا، إن إحنا فجأة بقى نشوف بالفلاتر واللي بيحصل أنف واحد، بقى نشوف شفايف واحدة، بشرة واحدة، فك واحد، وكلهم بيتكرروا بشكل يومي. ما هو إحنا لازم نفهم بس الخوارزمية بتشتغل إزاي. هو هي استثمارها كله على لفت انتباهك، على وقتك. عجبتك حاجة دوست عليها لثانية، هتعيدها لك تاني، دوست عليها 4 ثواني، دوست عليها 5 ثواني، تفضل تكررها لحد ما تقنعك انك انت مهتم بده، وانت فعلا هتهتم، وممكن تكون دي مشكلة، وفجأة توجد لك الحل. الحل في اعلان، الحل في تسويق، الحل في عيادة مثلا، الحل في غدك تشتريه. يعني هقول لك على حاجة، احنا امتى كنا نعرف حاجة عن الجولاين؟ يعني مثلا يقول لك فك التكساس او الشفايف الروسية، ما كناش نعرف الكلام ده وما كانش في مقاييسنا. ولكن تكرارها بقينا نشوفه النهاردة طبيعي. لكن ارجع اول ما ظهر هتلاقي ناس كتيرة ايه ده، المنظر ده غلط، المنظر ده مش حلو. النهاردة ده بقى الطبيعي. انت عندك في المخ في حاجة بتشتغل على حاجة اسمها التكرار، لما مخك يشوفها بشكل مستمر ويومي وزيادة بيبدأ يتخيل في دماغك إن ده الطبيعي. ومدام ده الطبيعي ومش موجود عندك فأنت عندك نقص.
0: هنا المشكلة، ربما الجانب النفسي سنتحدث فيه مع أيضا دكتور ضاري خميس الذي سينضم إلينا بعد لحظات قليلة. دكتور معتز، اسمح لي أن أقرأ لك رسالة المستمع ياسر يكتب إلينا من الأردن. ياسر يقول: شكرا جزيلا على طرح هذا الموضوع الذي في بالي منذ العديد من السنوات. هناك الكثير من الفتيات للأسف هن جميلات، ولكن يدفعن لإجراء إجراءات تجميلية والنتيجة دائما تكون أسوأ بكثير من الطبيعة. نحن نعيش في وقت غريب جدا، وأنا حزين على الكثير من الفتيات. ما رأيك برسالة المستمع ياسر دكتور معتز؟
4: هرد عليك ب ب ب ب بإعلان أو بتوثيق نشرته الجمعية الأمريكية لجراحة التجميل في نهاية عام 2024، قالت بالحرف كالآتي: 293 ألف عملية جراحية تجميلية ليس لها أي قيمة لإنقاذ حياة أو صحة تمت لأفراد من 13 سنة ل 19 سنة. هنا ده السؤال، 13 سنة ل 19 سنة بيعملوا عمليات وجراحات تجميلية، ناس لسه مش عارفة مستقبلها ولسه مخصصتهوش. ايه دافع الخوف اللي خلى الناس دي تعمل العمليات دي؟ للأسف هي ده اللي احنا فيه، حاجة اسمها في البيزنس وفي التجارة مانيفاكتوري انسيكيور، تجارة الخوف.
0: شكرا جزيلا دكتور معتز سليمان على كل هذه المعلومات، دائما سعداء بسماع صوتك. ينضم إلينا دكتور ضاري خميس المختص في العلاج النفسي، نرحب بك دكتور ضاري.
5: أهلا وسهلا بك
0: دكتور ضاري. يعني اليوم نتحدث عن ظاهرة خبراء علم الاجتماع والصحة يقولون أنها ظاهرة مقلقة للغاية، هي معايير جمال ربما متخيلة غير واقعية، تنعكس على المجتمعات، تنعكس أيضا على الأجيال الجديدة. قبل شوي دكتور معتز قال لنا أنه يعني أطفال عمرهم 13 و14 سنة بدأوا يحقنون الشفاه والعيون ويغيرون شكل الوجه. ماذا يحدث نفسيا عندما يقارن الإنسان صورته اليومية بصور محسنة ومعدلة بالفلاتر دكتور ضاري؟
5: تحية إليك وكل مستمعي كل الضيوف الكرام. طبعا الجزء الأساسي من هاي النقطة اللي ينطلق منها موضوع المقارنة بالأشكال المتخيلة أو المتوقعة أو المشاهدة هو فقدان الثقة بالشكل أو فقدان الثقة بالجسد، اللي احنا بالعلاج النفسي نسميه اضطراب صورة الجسد. هنا الشخص يبدي يدخل بحلقة من المقارنة، وهاي الحلقة من المقارنة تكون عنده مجموعة أفكار، هاي الأفكار تتحول إلى مشاعر قلق وفقدان ثقة بالنفس وتوتر وضيق. هذا الفقدان يدفع إلى سلوكيات البحث والتطمين المستمر، يعني بين قوسين تتكون عنده حلقة وسواسية من فقدان الثقة بالشكل اللي هو راح ينعكس على فقدان الثقة بالشخصية، فقدان الثقة بالمهارات، ممكن الإنسان يبدي ينطوى على نفسه، ما يطلع يشارك في النشاطات الاجتماعية. المحور الأساسي بهذا الموضوع هو ينطلق من موضوع الانتشار الواسع لهاي الظاهرة. صراحة الموضوع حساس جدا، يعني مثلا احنا بالعيادة نشوف هواي نساء يعني أجسامهم طبيعية، ما عندهم فد معايير، يعني مو طبيب تجميل لكن الصورة واضحة انه طبيعيين، لكن ما تتوقع كمية القلق والخوف وفقدان الثقة الناتج عندهم نتيجة شعورهم أنهم غير جميلين أو مظهرهم غير لائق. نعم
0: دكتور ضاري خميس، اسمح لي أن أقرأ لك رسالة المستمع شورش يكتب إلينا، يقول: عندما عدت من النمسا إلى سوريا لم أتعرف على وجه إحدى قريباتي، وذلك من عمليات البوتوكس، وأمي ضحكت عليها، يبدو كل العيلة ضحكوا عليها. ويضيف يقول: على الرغم من أنها جميلة على طبيعتها. دكتور ضاري خميس، يعني هل ممكن أن نسمي ذلك اضطراب أم ربما في هذا المسمى شيء من المبالغة؟
5: نعم طبعا علميا هو اضطراب ومصنف بالDSM-5 اللي هو اضطراب صورة الجسد، وراح أجاوبك على اللي تفضلت به اللي هي ظاهرة واقعية، أنه ليش البعض يعمل عمليات تجميل بشكل مستمر إلى أن يتشوه شكله ويبدي ما ينعرف شكله الطبيعي. الجواب هو هوس، يعني عبارة عن أفكار هوسية داخلة تقتحم عقل الشخص، فيبدي كل ما يجري شيء يشعر بعدم الكمال من هذا الشيء، فيجري عملية ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ونشوف لدرجة أنه البعض تتشوه أجسامهم أو وجوههم. ورغم هذا التشوه أنا ملتقي بأشخاص بالعيادة هم لا زالوا يشعرون بفقدان الثقة بأشكالهم. الجذر الأساسي اللي يقضي هذا الشعور هو فقدان الثقة بالشكل اللي هو يدخل بتصنيف اضطراب صورة الجسد، يعني اضطراب نفسي حاله حال الاضطرابات.
0: دكتور داري ما هي العلامات التي تشير إلى أن الاهتمام بالجمال تحوس إلى هوس مؤذن؟
5: نعم، الاهتمام الطبيعي أنه تكون عناية بالمظهر دون سيطرة على الأفكار، يعني الأفكار ما بسيطرة على الشخص أنه تدفع دائما يراقب، دائما يشك، دائما يبحث عمليات تجميل، دائما يأخذ آراء المختصين بهذا المجال. هنا هذا طبيعي. اللا طبيعي لما يرتفع مستوى القلق، مستوى المراقبة، مستوى ربط القيمة الشخصية بالشكل، يعني يصبح الشكل هو الأساس بالقيمة الشخصية، يعني المهارات تصبح ما لها قيمة، والأخلاق ما لها قيمة، والتعليم ما لها قيمة، تصبح القيمة العليا للشكل. هنا نقدر نصنف أنه هذا أصبح اضطراب نفسي خارج المستوى الطبيعي.
0: اسمح لي أن أقرأ لك رسالة المستمعة إم فهد من البحرين. إم فهد تقول: ابنتي تبلغ من العمر 15 عاما وتطالب طالبت أكثر من مرة من حقن شفاه، وتبرر ذلك بأن جميع صديقاتها في المدرسة يحقن الشفاه وأنه أمر طبيعي. هل هو أمر طبيعي اليوم؟ هل لديك رد على رسالة المستمعة أم فهد دكتور داري؟
5: نعم، من خلال ما تفضلت فيه المستمعة لكم أنه البنت تعاني من أفكار هي أفكار المقارنة، يعني مجموعة زميلات معها يعملون هذا الشيء، فبالتالي بدأت تقارن نفسها بهاي الفئة. لكن الغير طبيعي وغير عقلاني هذول الأشخاص اللي عملوا هذا الشيء، هل هم كانوا بالمستوى الطبيعي أم بالمستوى اللا طبيعي؟ مثل ما تفضل الطبيب التجميل قال أنه البعض يجي هو طبيعي، فنسأل سؤال: أنت ليش تسوي هذا الشيء؟ شنو اللي يدفعك تسويه؟ هل هو ربط بقيمتك الذاتية أم هو عيب خلقي أنت دا تعدله؟ إذا كان عيب خلقي وراثي ممكن أنه نعتبره بالمستوى الطبيعي، لكن لما يكون مقارنة على حساب الجمال أنه ممكن البنت يكون شكلها طبيعي وهي تقول شكلها طبيعي ومقبول، إذا تكونت عندها أفكار أنه أنا أقل جمالا من زميلاتي، بالتالي هاي الفكرة تحولت إلى قلق وخجل وعدم رضا عن الشكل. طيب. بعدين بدت انتقلت إلى الدائرة الثانية، الفحص والطمأنة والمقارنة. آخر شيء دخلت بشنو؟ حلقة من الشك بالشكل اللي هي ما راح تنتهي ممكن بعملية تجميل واحدة.
0: طيب، نقرأ، تصلنا الكثير من الرسائل. سهام تكتب إلينا من عمان. سهام تقول: لا زلت أقاوم وسأبقى أقاوم، أحيانا عندما أنظر إلى وجوه النساء أقول يا حرام، الشفاه أصبحت أوفر، يعني مبالغ فيها، والوجوه أيضا كلها تشبه بعضها البعض. أريد أن أنتقل إلى محمد الغندور. محمد الغندور، يعني كصناع محتوى أين تنتهي حرية صانع المحتوى وتبدأ مسؤولية تجاه المتابعين؟ وإلى أي مدى، يعني من الهام ربما وضع إشارة توضح أن الصورة المعروضة هي صورة معدلة، أو أن المحتوى هو محتوى إعلان تجاري؟
3: يعني هي عندما يشعر الطبيب أو الشخص المسؤول عن التسويق بالمحتوى، خاصة نتكلم عن محتوى حساس، يشعر بالمسؤولية. يعني لما يخاف يشعر بالمسؤولية أنه الأشخاص الآن بدأوا يتأثروا سواء بشكل إيجابي أو سلبي، بدأوا يأخذوا قرارات من خلال المحتوى اللي بيقدمه. للأسف يمكن مستوى الأعمار كلها أصبحت تتأثر باللي بنشوف على السوشيال ميديا، سواء كان باستخدام بعض الفلاتر أو باستخدام صور مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ويمكن صراحة أنا بحترم بعض الدول الفترة الأخيرة أصبحت تطبق بعض الرول المرتبطة في نشر الحالات لأطباء الجلدية بالذات، أو حتى أطباء اللي بيشتغلوا على مستوى التجميل بشكل عام. صار في تقييد من بعض الدول بعدم نشر هذه الحالة بحسب الأمور اللي أو المحتوى المنشور وبتأثيره على الناس والمقارنات اللي بتصير. بمجرد يشعر الطبيب إنه أصبح مسؤول زي ما تفضلوا الإخوة إنه في أطفال ممكن في عمر 15 سنة 17 سنة، هنا بيجي مسؤولية الطبيب هل يقبل هذه الحالة أو دوره الرئيسي إنه يعمل حالة وعي، حملة وعي لأنه هذه مثلا الحالات وهذه الإجراءات لأعمار محددة والأعمار الصغيرة إيش الأمور اللي ممكن فعلا تسبب خطأ. هذا هو الدور الحقيقي.
0: طيب.
3: والدور الحقيقي فقط أني أنشر محتوى لفقط نشر المحتوى. التوعية هذا أنا بعتبرها مسؤولية كاملة على الطبيب بحيث أنه أنا تكررت الحالات. يعني بالأمس أنا كنت في مقابلة بودكاست مع أحد أطباء التجميل، أكثر الحالات صارت تيجي أقل من 17 سنة وكلها مقارنات، كلها مقارنات بسبب السوشيال ميديا وبسبب الأطباء
0: للأسف. أعود إلى دكتور هيا مصالحة. أستاذ هيا، يعني استمعنا إلى ربما آخر كلمة قالها محمد غندور، يعني معظم الحالات هي تحت 17، هذا ما أشار إليه معتز سليمان، الدكتور معتز سليمان قبل قليل، وهذا ما أشارت إليه أم فهد المستمعة من البحرين عندما قالت أنه يعني ابنتها تطالب وتدفعها لإجراء حقن فيلر للشفاه. هل صنعت منصات التواصل الاجتماعي معايير جديدة للجمال حاكمة، أم أنها أيضا ضاعفت ضغطا اجتماعيا كان موجودا أصلا ولكنه مضاعف اليوم؟
2: إحنا يعني زملاء اللي الضيوف الكرام حكوا بشيء من التخصص عن الخوارزميات وبينوا بأنه كل شخص يكون له بصمة على مواقع التواصل الاجتماعي بما يحب أن يشاهد، ولكن خلينا نقص بأنه إحنا بنحكي التقليد والمحاكاة وصورة جديدة للجمال والأقران وما إلى ذلك. أنا بحكي إحنا بحاجة اليوم إلى ما نسميه بالسلامة الرقمية وإلى المسؤولية الاجتماعية، لأنه بالتالي أصبحت تعطينا مواقع التواصل الاجتماعي صورة مثالية عن ما هو الجمال المطلوب. عشان هيك إحنا
0: صورة متخيلة، يا ريت لو مثالية كمان.
2: نعم نعم، صورة مثالية هي غير واقعية،
0: غير واقعية،
2: يا غير واقعية. نعم، لذلك عندما تشاهد مجموعة من الفتيات تشعر بأنك تشاهد نفس الشخص بمفارقات بسيطة، نفس حتى الميك اب نفس الشيء، نفس الشفايف، نفس الأنف. فهذا يعني وكأنه يحكينا بأنه هذا هو النموذج المثالي المرغوب به. طبعا التكرار هذا يخلق يخلق حالة من عدم الرضا عن النفس، ويخلق عدم ثقة، ويعتقد، وخصوصا احنا اليوم بنحكي عن المرحلة الخطرة اللي هي الشباب.
0: نعم.
2: يجدوا للعلم هي ليست حكرا على الفتيات، انما انتقلت العدوى الى الشباب في بناء الاجسام، في تناول البروتين، حتى في الليزر للاسف. نعم. بانه في يعني هو بده يحسن صورته كما المشاهير. احنا المشكلة بعرض المشاهير وعرض المؤثرين، إنه هذولا أنا بعتبرهم يقوموا بحملات إغواء.
0: وهذا دكتور هيا، يعني هذا ما أود سؤالك عنه، يعني هل تتعرض النساء لضغط أكبر من الرجال، أم أن الرجال أيضا باتوا بدورهم أسرى لمعايير جديدة تتعلق بالجسد والوجه؟
2: نعم نعم، النساء هم الأكثر، بطبيعة المرأة ميالة إلى الجمال بطبيعتها، ميالة إلى الجمال وأظهار جمالها، ولكن كان بصورة تقليدية. اليوم بالبوتوكس والحقن وعمليات التجميل، لكن اليوم احنا نجد للأسف انه دخل انخرط الشباب الذكور الى الرجال الى هذا المنحنى الغير سليم. فنحن بحاجة الى ثورة وعي من جديد، واحنا بحاجة الى عرض النماذج المغايرة لذلك. اصبحت نعم.
0: أستاذ هيا مصالحة اسمحي لي أن أقرأ رسالة يارا من السعودية. يارا تكتب لنا تقول أيضا اللوم لا يقع فقط على منصات التواصل الاجتماعي بل أيضا على الإعلام، انظروا إلى وجوه المذيعات والمذيعين النساء أكثر طبعا، ولكن كل الوجوه أصبحت تشبه بعضها البعض. ما رأيك برسالة المستمعة يارا تشير إلى الإعلام؟
2: نعم
0: أيضا
2: صحيح. نعم نعم الإعلام، الناس المؤثرين، الناس الإعلاميين يعني يقدموا نماذج للمتلقي، والمتلقي هو المتأثر بالدرجة الأولى. اسمح لي أن أتكلم بموضوعية. الأكثر عرضة للأمور هاي اللي هم الشباب والنساء، بدي أعتبر اللي هم ما عندهم مهارات ولا عندهم عمل يشغلهم، إنما صالونات نسائية يلتقوا في الكافيهات يعرضوا الطبيب الفلاني ماذا عمل، هي ماذا عملت، فيصبح التقليد إلى أن تحولنا إلى مستهلكين في هذا البند، بحيث المرأة تحتاج إلى موازنة إضافية للهس اعتبرها وراء مستجدات عمليات التجميل والحقن وإلى ذلك، وهذا بدوره مدمر للإنسان.
0: نوجه دعوة المستمعين. كنا قبل أشهر قليلة أيضا طرحنا موضوع سوق التجميل في المنطقة العربية، وكان هناك أيضا يعني جانب خطير في الموضوع، لأن هناك الكثير من المراكز التي تعمل بدون ترخيص والتي لها أيضا تداعيات صحية كبيرة بالإمكان العودة إليها من أرشيف الآن غدا على موقع مونت كارلو الدولية. أريد أن أنتقل إلى دكتور داري خميس. دكتور داري، ما المقصود باضطراب تشوه صورة الجسد وكيف يختلف عن عدم الثقة بالنفس؟
5: نعم، عدم الثقة بالنفس يكون هو عام بنشاطات معينة، بقرارات معينة، بوضع أهداف معينة، لكن لما نقول اضطراب الجسد لا، اضطراب صورة الجسد هو راح يتخصص فقط في شكله. نعم. يعني يترك كل شيء ويركز فقط على شكله وعلى صورة جسمه وعلى تفاصيل وجهه وعلى تفاصيل جسمه، فيكون التركيز منصب هنا لدرجة أنه يخلق حلقة من عدم الراحة اللي تكون عبارة عن أفكار رفض وتقبل، وعلى الأغلب هي يعني يتقبل شكل الآخر اللي هو معجب به مثل ما قالت الدكتورة، ورفض لشكله هو، بالتالي ينتقل هذا إلى مرحلة الشك ومرحلة القلق والتوتر والخوف، ثم ينتقل إلى مرحلة التطمين وهي البحث عن طرق خاصة لتغيير الشكل، ثم ينتقل إلى مرحلة الغداء الوسواسي احنا نسميها اللي هي غداء الراحة الوقتية، يعني أجرى عملية تجميل يشعر براحة وقتية ثم تنشط الفكرة مرة أخرى وهكذا، إلى أن ينتقل لدور المقارنة بكل الأشكال اللي هو يشوفهم أو يشاهدهم.
0: كيف يمكن للإنسان بناء علاقة أكثر واقعية وسلاما مع جسده دكتور داري؟ خصوصا في عصر المنصات التواصل والوجوه المفلترة إلى آخره.
5: بالضبط، إحنا هنا النقطة الأساسية اللي ممكن نشتغل عليها، لأن الإنسان يتقبل، التقبل دائما هي قاعدة نفسية، أنه المشكلة النفسية تساوي المشكلة في رفضها، كل ما رفض الإنسان شكله كل ما دخل في دائرة اللا طبيعي أو اللا سواء. العامل الأساسي اللي يغير هذا المفهوم أو يخفض هاي المعاناة النفسية هو التقبل. طبعا التقبل قد يكون من جانب الشخص هو شخصيا، وقد يكون الأسرة أو المقدمين الرعاية يقدموا لهذا الدعم أن يتقبل شكله، وأيضا لا تنسى أنه قد يكون نلجأ للعلاج النفسي بالحالات القصوى حتى نبدي نعدل الأفكار، ثم تتعدل المشاعر، ثم تتعدل السلوكيات أو ردود الأفعال أو التصرفات.
0: جميل جدا. أريد أن أقرأ رسالة مها من الأردن. مها تقول الموضوع لا يتعلق فقط بمنصات التواصل الاجتماعي، هناك اليوم تطبيقات تدخل صورتك على هذا التطبيق وتبدأ به تغييرات مرة العيون، الشفاه، الشعر، وهذه التغييرات تبقى عالقة في الذهن وتؤثر على حياتك بشكل كامل. ربما تعليق أخير من محمد الغندور. محمد الغندور، يبدو أن يعني بناء على رسالة المستمعة بها الموضوع لا يتعلق فقط بمنصات التواصل الاجتماعي بل ربما بالحياة الرقمية.
3: في ناس كثير ارتاحت في الحياة الرقمية أكثر من الحياة الواقعية. يعني صارت خلف الشاشات تتعامل مع الناس أكثر، لكن ما عندها ثقة بالنفس أصلا في التعامل بالحياة الحقيقية. كانت الراحة النفسية بعدم تحمل المسؤولية بأنه أكون في حياة افتراضية أعتمد على بعض الفلاتر. وكثير في بعض الفيديوهات اللي شفناها ترند لبعض المؤثرين، بمجرد أنه زال الفلتر صدم الجمهور بالملامح الحقيقية لهذا الشخص. فأصبحت الفلاتر تعتبر يعني عادة، وأعتبرها عادة نفسية أكثر. الثقة بالنفس صارت من خلال الشاشة أكثر من التعامل مع الجمهور. للأسف يعني أنا أشوف أنه هذا الكلام، يعني أرجع للكلمة الأساسية، هو الوعي. الوعي غير موجود أبدا. وأنا يعني دائما يعني من هذا المنبر وجه رسالة لأطباء التجميل، نعم نحتاج إلى تسويق، نحتاج إلى مراجعين، ولكن أيضا نحتاج إلى وعي. يجب أن نعطي وعي لكل شخص يعني يتلقى رسالة التجميل، بغض النظر عن استخدامه للحالات، بغض النظر عن وجوده في الحياة الحقيقية. أصبحت أثر.
0: محمد الغندور، أخيرا للمستمعين ربما الذين يعني تحاصرهم أو يحاصرهم محتوى الجمال والتجميل، كيف يمكن تغيير الخوارزميات؟ كيف يمكن قلب هذه الصفحة من أجهزتنا؟
3: بكل بساطة، في كل أبليكيشن سواء كان في الإنستغرام في التيك توك، يعني الدخول على إعدادات نفس التطبيق، وفي ريسيت، يعني انه خلاص بقدر اعيد الفلترة. فكل محتوى قديم انا كنت اشوفه بيبدا يعطيني. انا مثلا انا كنت ابحث عن طبيب بشكل معين، وتفاجأت كل محتواي اصبح في الطب لمدة اكثر من شهر، لدرجة اني مليت من هذه الحالة. فرحت بكل بساطة على الاعدادات سيتنج، وبدأت اعمل ريسيت للالجوريثم. فيما بعد بدأ يقترح علي محتوى مختلف تماما، وهنا تبدا انت دائرة اهتماماتك الجديدة.
0: جميل. إذن أيضا الحلول السهلة دائما موجودة. محمد الغندور الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي وصانع المحتوى، شكرا جزيلا لك، وجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. دكتور هيا المصالحة المختصة في علم الاجتماع من الأردن، الدكتور معتز سليمان الطبيب طبيب التجميل من مصر، والدكتور ضاري خميس المختص في العلاج النفسي من العراق. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
6: صار في من كل شيء كتير، بطلت عارف أختار.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج ولأنا غدا، نصل إياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها اليوم إلى لبنان.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: يستعد المستأجرون القدامى في لبنان يستعدون للتظاهر في 11 أغسطس، وذلك احتجاجا على أحكام بالإخلاء وممارسات يقولون إنها تتجاوز المهل القانونية، وذلك وسط مخاوف من فقدان آلاف العائلات مساكنها ومؤسساتها. يأتي التحرك بعد انتهاء قانون تعليق المهل المتصلة بالإيجارات في 31 يوليو الماضي، ويأتي أيضا في ظل تعثر صندوق دعم المستأجرين وغياب بدائل سكنية لذوي الدخل المحدودة. لتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ كاسترو عبد الله، رئيس اتحاد النقابات العمالية. نرحب بك أستاذ كاسترو.
2: أهلا وسهلا
0: أستاذ كاسترو. هل هناك بالفعل عائلات بدأت تتلقى أحكاما بالإخلاء أم أن الخطر لا يزال متوقعا؟
2: أول شيء شكرا على الاهتمام لهذا الموضوع الهام واللي بيمس شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني، وخاصة الفئات منهم هن كبار السن والمتقاعدين والناس للي صاروا بخريف العمر، لأنه عم نحكي عن الإيجارات القديمة. وخاصة كمان للمؤسسات التجارية للي كمان والمحال والمعامل والمصانع واللي كمان هاي بتضم آلاف العمال واللي رح يفقدوا فرص عمل. للأسف هيدا القانون اللي أطلقنا عليهم قانون التهجيري الأسود، وللأسف واللي عم بيحاول وتزاكى بعض القضاة للأسف، رغم أنه هيدا القانون معطل استنادا للمادة 58 منه، لأنه طالما أنه ما تشكل اللجان الناظرة بالخلافات ولا يعني ما تم إنشاء الصندوق المساعدات للي بده يعطي للمالكين يدفع المصاري مش للمستأجرين، هذا الشيء الغلط اللي بيقول للمستأجرين هو عن المستأجرين، ولكن المال يدفع مباشرة للمالك وليس للمستأجر، وبالتالي الدولة ما قامت بهذه الواجبات كلها. بعض القضاة استنسبوا رغم أنه القانون أني ما لهم صلاحية، لأنه الصلاحية القضائية أعطاها هيدا القانون لا هيدا اللجان للي أعطاها أن تكون لجان قضائية، وبالتالي للأسف من شان هيك صار في طعن بهاي القوانين وصدر كم قرار بالإخلاء بهالموضوع تم استئنافهم، وبالتالي عم يتم معالجة هذا الأمر، ولكن للأسف الموضوع شائك وكبير ومعقد.
0: نعم، كم عدد العائلات والمحل التجارية التي يمكن أن تتضرر من تطبيق قانون الإيجارات الجديد؟ هل هناك إحصاءات؟
2: عندنا أكثر من 160 ألف عقد بلبنان بينطالوا بهذا القانون، وطبعاً هذا أمر في جزء منهم حتى في القطاع العام يتأثر، يعني عندنا أكثر من 360 مدرسة رسمية للي فيها كمان أولاد الفقراء بيتعلموا رح يصيروا برا، كمان عندنا مؤسسات تجارية كبيرة راح يصيروا عمالة برا. لأنه كمان هذا القانون ضرب قانون التجارة والقوانين الأخرى للي هاد بعرض الحائط، إضافة للشريحة الأكبر للي تتجاوز أكثر من 100 ألف عائلة راح يتشردوا، أستاذ كاسو. أنهم الكبار السن.
0: نعم أستاذ كاسو، يعني من ناحية أخرى يقول المالكون إنهم حرموا لعقود من الانتفاع بأملاكهم وتقاضوا يعني بدلات إيجار رمزية، يعني أيضا من حق الملاك أن يستفيدوا من العقارات ولا لا؟
2: نحن مطلبنا واضح، نحن بدنا قانون إيجارات عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القدامى، ولكن لا، هذه مقولة للأسف هي مثل ما بقولوا ذري الرماد في العيون. ففي انهيار اقتصادي، وبالتالي هذا الانهيار طال كل الناس من ضمنهم المالكين، وبالتالي انهيار الليرة مثل ما صاب العامل والموظف والمستثمر كمان صاب المالك للي كمان مدخوله هذا الأجر، وبالتالي هاي المشكلة موجودة عندنا. ولكن بنفس الوقت هذا أملاك هذا العقارات زادت أضعاف، يعني مما خسر بعض القروش ولكن زادت بآلاف آلاف آلاف المرات، ومش حكي مزايدة، إذا حضرتك عم بتتابع بتشوف قديش اليوم سعر العقارات.
0: نعم نعم، ولكن أصحاب العقارات هم غير قادرين على الانتفاع بها يعني لأنها
2: صحيح صحيح. منشان هيك هذا القانون إجا أعطى عميل صندوق، منشان هيك إجا أعطى عميل صندوق ليعمل هيدا التعويض المؤقت عن هيدي الفئة الضعيفة للي كمان هي بلا نتيجة الانهيار الاقتصادي. ولكن للأسف الدولة ما نفذت هيدا الشيء، وهذه مش أول مرة الدولة بتخل بمسؤولياتها، وهذا الأمر وبالتالي نحن شاعرين ونحن عارفين، وبالتالي جزء كبير منا يعني هذه المقولة أنه بالمجان وعشرة دولار مصطح، ما في مستأجر منا رغم فقرنا ورغم وضعنا إلا ما كان ليطنع منا مبالغ تم زيادتها للمالك بطريقة جانبية حتى لي ما يصير في تغيير بالعقد، لأنه إذا تغير العقد نحن رح نخسر هذا العقد. وبالتالي تم هالاتفاقيات بشكل كبير بدفع مبالغ قد ما بنقدر، وبالتالي يعني مثل ما بقوله كل واحد قرب فشخة صوب الثاني. ولكن للأسف بعض السماسرة والشركات العقارية والكرتال العقاري بشكل عامل هذا الهجوم واللي عم بيحط الناس بوجه بعض.
0: كيف يمكن طيب كيف يمكن حماية المستأجر من الإخلاء ولكن في نفس الوقت من دون الانتقاص من حقوق المالك ولا سيما صغار المالكين أستاذ كسر؟
2: صح، لابد ما أنه الدولة تقوم بمسؤولياتها، لأنه نحن حق السكن هو حق مقدس مثل حق الملكية الفردية، وبالتالي هذا حق من الحقوق الأساسية واللي وردت بمقدمة الدستور اللبناني، حق السكن والعمل والتعليم والصحة وما إلى ذلك. لذلك الدولة مسؤولة عن هذا الشيء، وبالتالي من شان هيك أنشأت وعملت صندوق، ولكن لازم تحط المصاري بالصندوق، لازم تعود للمالك تدفع له هذه
0: المبالغ. تشير إلى صندوق المستأجرين صحيح؟
2: نعم صحيح. هو اسمه صندوق دعم المستأجرين، ولكن المبالغ اللي تحط فيها تدفع مباشرة للمالك استنادا لتخمين معين. أنا بدفع كمستأجر والباقي اللي إضافي بيدفعوا هيدا الصندوق استنادا لقرار اللجان اللي بتقول هذا لازم يدفع عنه 20 دولار ولا 100 دولار ولا 10,000 ليرة. يعني هذا الأمر هذه اللجان هي بتقرر والصندوق هو اللي بيدفع. وبالتالي هذا اللجان وهذا الصندوق اللي هو مشكل من قاضي من مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومندوب عن وزارة المالية،
0: ولكن هذا صندوق لم يفعل صحيح؟
2: صح. الدولة ما قامت بواجباتها وتركتنا الناس بوجه بعضها للأسف بعدها، وخاصة نحن اليوم مأساتنا أكثر كارثية. ما تنسى نتائج الحرب والعدوان على بلدنا اليوم للي دمرت آلاف الوحدات السكنية. يعني عنا تجاوز أكثر من 150 ألف وحدة سكنية وتجارية، أسواق بحالة، سوق النبطية، سوق بنت جبال، بسور، بالبقاع، بالضاحية الجنوبية، كليته دمار، حتى وصل الدمار على بيروت. وبالتالي وعنا هذه الخسائر، وبالتالي زادت وفي استغلال وصار وجرى استغلال من المالكين اليوم وخاصة المالكين الجدد برفع هذه الأسعار للإيجارات. وكمان ما تنسى أنه نحن عنا أزمة أخرى للي هي استضافة إخواننا اللاجئين السوريين، للي كمان زاد الطين بلي أنه كانت الأمم المتحدة أو بعض المؤسسات والدول المانحة اللي كانت تدفع بدل أجار عن اللاجئين السوريين، وبالتالي كمان هذا زاد من عملية الارتفاع بالسوق وهذا التضخم اللي صار بموضوع الإيجارات.
0: الأستاذ كسر عبد الله رئيس اتحاد النقابات العمالية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجه الشكر إلى ريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: العلاج النفسي من العراق، ومحمد الغندور مختص في شبكات التواصل الاجتماعي وصانع محتوى ينضم إلينا من السعودية.
1: والفقرة التالية،
0: الفقرة الثانية، نذهب إلى لبنان. قلق كبير في لبنان غادة وحنان فيما يتعلق بحقوق المستأجرين، وخصوصا مع القانون الجديد الذي أقره النواب والذي ينص على يعني إجبار المستأجرين القدامى على ترك المنازل أو المحلات التي كانوا استأجروها. المستأجرون القدامى في لبنان يستعدون اليوم للنزول إلى الشارع للبدء باحتجاجات، أيضا اعتراضا على أحكام الإخلاء الكثيرة التي صدرت أخيرا في لبنان. سينضم إلينا كاسرو عبد الله رئيس اتحاد النقابات العمالية في لبنان للتعليق حول هذا الموضوع.
2: جميل، آخر محطة هي هذه، وأكيد
0: هذه نوجه الدعوة للمستمعين، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398555. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
2: شكرا طارق.
0: شكرا.

0: مباشرة إلى مساحة حرة أخذ مع حطة من قهوة هذا الصباح الفنان تشكيلي والأكاديمي الفلسطيني بشار الحروب ضيف زميلتي غادة الخليل.
1: كافي شو غادة الخليل
2: من مونتي كارلو الدولية. أرحب بالفنان بشار الحروب والأكاديمي اللي متواجد حاليا في باريس آتيا من لندن، حيث هناك المعرض الذي يقام حتى 28 من الجاري والذي يحمل اسم وشعار القيامة. القيامة هو مشروع فني أنجزه ضيفنا الكريم نتيجة حرب أكتوبر 2023، هذه الحرب على القطاع، حيث نشاهد لوحات عما خلفته الحروب من صدمات، من شروخ، من آثار نفسية. والمشروع كما يقول بشار الحروب ليس توثيق مباشر للحرب، إنما هناك أيضا رموز أخرى وقضايا سنحاول أن نفصلها بعد أن نرحب بضيفنا. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا بك.
2: حضرتك غني عن التعريف بالعديد من المهرجانات المحلية والدولية والإقامات الكبيرة إن كان بالعالم العربي أو الغربي، ومقتنيات من المتاحف الكثيرة لأعمالك. اليوم نتحدث عن القيامة، وهو صعب هذا العنوان أو البعث إذا بدك، يعني فينا نختار أي من العنوانين. لنبدأ أولا بهذه الحرب اللي كانت نتيجتها هذه اللوحات والأعمال اللي تقيم في جاليري 21 في لندن. أولا الحرب والآثار النفسية.
3: مجرد ما ذكرنا الحرب أكيد الآثار النفسية هي تحصيل حاصل لأي حرب أو أي ظرف صعب يمر فيه أي إنسان، فما بالك بالظرف اللي مرينا فيه ولازلنا نمر فيه بفلسطين، يعني حرب والإبادة اللي عم تجري. بالتأكيد هي كانت المحرك الأساسي لهذا المشروع بعد يعني نوع من الصمت لعدد من الشهور الأولى في الحرب اللي هي كان براسي. بعتقد مثل أي فنان أو إنسان بيشتغل في مجال إبداعي اللي هو ما دور الفن أو الثقافة في ظل الإبادة، وشو ممكن الفن يحكي، خاصة اليوم بتعرفي إنه الأشياء بتصير على الهواء مباشر، كل شيء موثق، فالفن وين مكانه في هاي المنطقة؟ فأخذني وقت هذا الموضوع لحد ما يعني إني رحت للمنطقة الآثار النفسية للحرب والإبادة
2: والصدمات.
3: نعم، والصدمات، لأن احنا بنتحدى بتعرفي بالإعلام بالميديا بشكل عام هو بوثق وبنقل الحدث، لكن الفن دوره يدخل داخل الأشياء، يحكي عن الأشياء النفسية، يحكي عن التروما اللي عم بتصيب الناس، يحكي عن حالة التشظي. لهذا الإعلام ما بيقدر يعتقد ينقله، فهنا دور الفن يروح للمشاعر الإنسانية. فمن هون أنا بدأت مشروعي لما وجدت هاي النقطة اللي ممكن أدخل وأتحدث من خلالها.
2: نعم طبعا نتحدث عن الحرب، عن آثار النفسية، ولكن أيضا هذه اللوحات بتحكي وتروي مواقف وأيضا مشاعر. إذا أردنا أن نتحدث عن الفقدان وعن النجاة، فأديش هذه اللوحات أيضا تعبر عن هذه المأساة؟
3: خليني أحكي عن النجاة. أنا المشروع بالبداية هو لم يكن مخطط لإله، فقط أنا حاولت أهرب من هالكم الهائل من المادة الإعلامية، المواد، الميديا، الصور، حاولت أهرب. لذلك يمكن الأعمال حجمها ضخمة، يعني وضعت أول عمل كبير بلش أشتغل، فكان نوع بدي أعمل قدر الإمكان ابتعاد عن الكم الهائل من المواد الإخبارية اللي هي بتعرفي بتشكل توجهك، بتشكل تفكيرك. كان هو عبارة عن نوع من العلاج لإلي، وبدي أحكي عن ذاتي، يعني كان شخصي بحت، لكن وجدت نفسي متورط في مشروع بحكي عني
2: وعن
3: جميعا
2: طبعا.
3: وفيما بعد طبعا اتطور المشروع هو فقط
2: لم تكن شمولية يعني.
3: طبعا لم تكن يعني كده انطلقت من موضوع غزة وفلسطين وما يحدث هناك، لكن انت بتجدي في الأعمال ان انا بحكي عن الحرب، بحكي عن الإبادة بشكل عام بلغة بصرية مفتوحة، بحكي عن لبنان، بحكي عن كوسوفو، بحكي عن تاريخ الحرب والإبادة في العالم. يعني شوي حررت الأعمال من هويتها المكانية اللي هي فعلا فنان فلسطيني انطلق من واقعه ومعيشته، لكن حاول يتحدث مع العالم بلغة مفتوحة اللي يجد كل حدا هذا التاريخ العالمي للحرب والإبادة بالأعمال. ففي البداية هي كانت نجاة فردية لإلي، محاولة للنجاة الفردية، لكن ما بقدر أقول إني قدرت أنجو حتى كمان.
2: نعم أكيد هناك أيضا الذاكرة اللي كمان بتحاول إنك تركز عليها، مثل كمان أعمالك السابقة. يعني إذا بدنا نحكي شوي عن أعمالك، ربما في النهاية نعمل مقارنة بين هذا المشروع الجديد ونتيجته وآثاره وأيضا الأعمال السابقة. ذاكرة موجودة بأعمالك بشار الحروب، ما اختلاف هذا الفن اللي عم تشتغل عليه واشتغلته وقدمته بالنسبة للماضي؟ المقاومة موجودة بعدها، الفن بعده موجود، بس شو الأفكار اللي ولدت وما الأفكار اللي ماتت كمان؟
3: شوفي اللي صار بالسنوات الأخيرة هاي، بفكر في التعاطي مع موضوع الذاكرة اللي عم بصير عملية محو. هنا صار في إشي خطير كتير، ليس فقط إبادة للبشر بل إبادة للحجر وللحيوان ولكل شيء، حتى العلاقة. هذا المكان اللي بيحمل الذاكرة للإنسان انشغل على إبادة وإنهائه بالكامل، كأنه لم يكن موجود. فهنا مثلا أنت بالفن كيف بدك تعيد بناء الذاكرة المتشظية اللي شظت الحرب، عرفت علي، اللي حتى الإنسان نفسه تشظى، فما بالك بذاكرته،
2: وخصوصا المكان، لأنه المكان لم يعد هناك مكان.
3: ذاكرتنا هي بالأساس تعرف فيها نوع من الغباش بتكون، وعملية استحضارها أحيانا الأماكن بتساعدنا على أن نستحضرها، لكن لما هذا المكان يختفي من الوجود مؤلم جدا. هذا الشيء دائما موضوع الذاكرة والمكان هي مواضيع أكيد اللي هي بتشغلني بفني والهوية وعلاقتك مع هذا المكان، لكن لما يفقد المكان وانت بتصبح في اللامكان، فانت بدك تعيد انتاج المكان، لكن ما هو شكل المكان اللي انت بدك تعيد انتاجه؟ هل انا بدي اعيد صورة حالمة للمكان، او بدي اعيد انتاج الواقع اللي موجود اليوم، او شو ما يحدث على الارض من خلال الكولاج هذا اللي عملته بالبينتينجز؟ يعني انا اللوحات تاعتي هي عبارة على ذاكرة بصرية من الكم الهائل من الصور
2: اللي شفته،
3: اعيد انتاجها من خلال الرسم. يعني انت حتلقي في العمل الفني قطع من أماكن مختلفة، لكن هي عبارة عن ذاكرة بصرية تحاول تخليد المكان وتخليد ذاكرة المكان من خلال ما يجري الآن، لكن في نفس الوقت حتلقي الرموز اللي عم تاخدك لهذا التاريخ، تاريخ المنطقة يعني كفلسطين، حتلقي فلسطين موجودة في هاي الزوايا بداخل العمل الفني.
2: طبعا اللوحات هون نشير بالنسبة لهذا المعرض المقام اللي بعنوان القيامة إلى الألوان الأسود بشكل مكثف والأحمر، ومن خلال أيضا شخوص، يعني منشوف أطفال، أشخاص، فتاة، خيول، الحيوان عندك كمان له رمزيته. ماذا تمثل يعني هذه الحيوانات، هذه النظرات، هذا الخوف بعيون اللي منشوفهم؟
3: أول شيء منروح للون الأسود والأحمر اللي هم كانوا خيار، طبعا خيار جزء من البيان تاعي كفنان، يعني أني رحت فقط لهذه اللونين، حتى ما في أي هارموني،
2: يمكن في أبيض بس الهن الأبيض،
3: الأبيض هو الكانفاس أو الباك جراوند، لكن
2: الخلفي
3: بالضبط، وكان في كونتراست واضح، يعني حتى ما فيش عندي الهارموني بالألوان، لأنه بحكي عن موضوع الحرب، موضوع الإبادة. التكنيك هو جاز كان كستيتمنتون، يعني ما في درجات رمادية عندي باللوحات، التكنيك أصبح موقف هون، موقفي الواضح وين أنا بوقف برفضي للحرب ورفضي للإبادة، لأن في موضوع الحرب والإبادة ما منقدر إحنا منقول إن قضية معقدة. كإنسان لازم يكون لك موقف برفض الحرب، إذا أنت إنسان ترفض الحرب وبترفض الإبادة. لهيك أنا كنت واضح وحاد باللونين أسود وأحمر فقط، ما في عندي درجات رمادية. أما بخصوص حضور الكائنات المختلفة، شوفي رمزية الحيوانات اللي موجودة من قطط أو طيور، أو في ملائكة، في بشر، أطفال. الحيوان بالنسبة لي هو حضوره مثل حضور الإنسان، لأنه لا يكتمل المكان بعدم حضور الحيوان. مثلا الحصان موجود في أحد اللوحات عندي، تخليد لحدث صار بغزة أنه تم إعدام حصان،
2: يعني هم لما بيكونوا مشوفوا على الأرض،
3: نعم. وفي حصان آخر عم بيقول له انهض، كأنه عرفت علي، وبيبكي عليه. يعني هذا الحصان اللي تم إعدامه وانتشر بالميديا كتير، وكان في نوع من الضحك أثناء إعدامه، صهل صهيل عالي كتير وسقط على الأرض. أنا باللحظة هاي شفت كل الفلسطينيين بهذا المشهد وقتلنا، يعني حسيته تمثيل الإنسانية كمان، مش فقط للفلسطيني. عملية إعدام حصان، عرفتي علي، لهيك أنا خلدته بوقفته. موجود بلوحتين الحصان عندي، هاللوحة في لوحة فيها الحصان واقف بحالة شموخ، فحسيته في تمثيل لإلي كإنسان على الرغم كل شيء هو صامد واقف عم بنتظر القدر يعني.
2: نعم. وهو لك أيضا بأعمالك السابقة نعم الحيوان نعم موجود كمان.
3: صحيح دائما.
2: هل هو شاهد كمان؟
3: طبعا شاهد يعني. هي كمان كانت هون هاي النقطة مهمة في ظل هذا العالم اللي بيحاول يغمض عينيه وما بده يشوف، فعلى الأقل خليت الحيوان شاهد. إذا الإنسان ما بده يكون شاهد ليكون الحيوان شاهد. وزي ما قلت لك هي دلالات الحياة كمان ورمزيتها، دلالات وجود الحيوان في المكان هو دلالة للحياة.
2: خليني أتوقف أيضا عند كلمة القيمة، قيمة هذا المعرض وهي إيطالية. بتقول أول ما شعرت به عندما دعاني بشار لتنسيق المعرض هو المسؤولية. كيف تتعامل مع تجربة إنسانية شديدة التعقيد؟ كيف يمكن لشخص لم يعش في فلسطين ولم يزرها أن يقدم معرضا يتناول تجربة الفلسطينيين؟
3: بفكر هذا يعني حتى اختيار فورتوناتا اللي هي كل احترام والتقدير لها مع الدور اللي قامت فيه كان بالنسبة لي مهم جدا، خاصة من عين أخرى أن حدا يعمل كوريتينج كقيم لهذا المعرض من ثقافة وعين أخرى، لكن هو عنده فهم لتاريخ المنطقة وأكيد هو مسؤولية كبيرة جدا يعني. وهذا أخذ منا شهور من النقاش مع بعض يعني لحد ما تدخل لعمق مشروعي، عرفتي علي؟ على الرغم عندها معرفة مسبقة بتاريخ المنطقة وتاريخ الصراع أو الحرب الاحتلال والأمور اللي موجودة بفلسطين، لكن هي فعلا مسؤولية ومش سهلة كانت. وبفكر هي نجحت يعني إنها
2: بعمل.
3: نجحت بعملها نعم بشكل كبير.
2: هي بتقول إنه اللوحات كأجزاء، هيك بتوصفها هي، كأجزاء من ذاكرة جماعية متشظية، كل لوحة تمثل جزءا من تجربة أكبر تتعلق بالصدمة والذاكرة والفقد. ومن أهم أيضا ما تقوله إنه الحرب لا يغير الواقع. طبعا هذا أمر مفروغ منه، ولكن
3: مقصود الفن لا يغير الواقع.
2: نعم لا يغير الواقع، ولكن يمكن يغير طريقتنا نحن كيف نشوف العالم.
3: نعم هذا السؤال الأول اللي كان في بداية الحرب بالنسبة لي، إن هل الفن اللي يغير الواقع؟ الفهم ممكن يخلق حالة من الوعي، وهذا ما لاحظته بمعرض الأخير في لندن يعني من خلال الجمهور اللي عم بزور المعرض باستمرار. المعرض عم بيخلق حالة وعي أكثر، الفن بيخلق حالة وعي اللي هي ممكن تاخدنا لنسأل أسئلة جديدة كمشاهدين أو كإنسان اتجاه أنفسنا ودورنا موقفنا من هاي القضايا اللي عم بتصير بهذا العالم. لكن أنا لا أؤمن أنه الفن يعني الحقيقة أنه ممكن يغير الواقع أو يوقف قتل طفل يعني للأسف.
2: ولكن هل
3: يعني
2: بإمكانه بشار الحروب أنه يحافظ مثلا على كرامة إنسان بمواجهة كل هذا الدمار؟
3: شوفي بفكر الفن هو ممكن يكون يحمل ذاكرة هؤلاء الناس. إذا بنطلع على تاريخ الفن في لوحات كتير عالمية شهيرة جدا يعني اللي هي بتمثل أحداث سوداوية ومأساوية بتاريخ الإنساني لا زالت قائمة. هاي الأعمال حملت ذاكرة هذول الناس لكن لم توقف قتل هؤلاء الناس ولم توقف إبادتهم. وهذا اللي بفكر الصراع اللي ما بين الفنان وبين عمله الفني، خصوصا ما عشته أنا خلال فترة الإنتاج، إن الإبادة مستمرة والقتل بيزداد وأنا عم بحاول أقضي أكثر وقت ممكن مع عملي الفني لكن لم أستطع أني أوقف
2: رصاصة
3: أبدا يعني. يعني أنا بعمل علاج ذاتي في يعني أحيانا للحظات يعني هاي الأسئلة اللي متضاربة اللي بتدخل كنت أشعر أحيانا بالأنانية، عرفت علي؟ أني أنا شو عم بعمل قاعد يعني. لكن إحنا لازم نكون صوت هذول الناس، لازم نكون صوت الضحية الشاهد. فالعمل الفني هو شاهد، نعم هو شاهد ويبقى للتاريخ وفي موثوقية أكثر ومصداقية بالنسبة للعالم. تعرف إن العالم بيصدق الفنان أكثر ما بيصدق السياسي.
2: نعم.
3: لأن الفنان هو يعبر بالصدق، خاصة ما أقدمه هو ما في أي بروبوغاندا يعني هاي الضحية هو أنا إذا بدك يعني هذا الفلسطيني هو أنا. أقترب من ذاتي أكثر، أحكي عن هذا الألم الجمعي، الألم الجمعي اللي هو لم يبقى فقط فلسطينيا، خرج من موضوع فلسطين إلى المحيط إلى العالم. فالألم اليوم انت عم بتشوفيه اتجاه ما حدث بغزو وما زال يحدث في غزة والضفة الغربية بفلسطين وطبعا وفي لبنان وجنوبها خصوصا. هذا الألم انتشر، أصبح مثل العدوى، حالة الحزن يعني، عرفت علي؟ في حزن عالي جدا موجود عند البشري خصوصا أمام العجز.
2: أيوة
3: العجز هذا ازدادنا حزنا الرغم العدد الهائل من الجموع البشرية اللي عم ترفض هذا الشيء لكن لم يستطيعوا إيقاف أي شيء، فهذا بشعرهم بالحزن. والحداد
2: هو ثقل الحزن الجماعي اللي صار. نتوقف بشار الحروب بالجزء الأول بختام هذا الجزء ونتابع.

0: نتابع حوارنا مع ضيفنا الفنان بشار الحروب. مشروع قيامة أو المعرض المقام حاليا في لندن سميته قيامة رغم كل اللي ذكرناه بالجزء الأول، إلى أين تصبو بشار الحروب؟
1: شوفي، هنا قيامة كان اسم، يعني بتعرفي هو في إشي كتير ديني الوهلة الأولى، لكن أكيد الديني هو جزء من وعينا ومن ثقافتنا. هنا بحكي قيامة هو جاي من فكرة وإعادة الولادة، عرفت على الولادة من جديد. أنا لعبت على اللغة هنا، عرفت لك كلمة قيامة بتأخذ كتير من، يعني
0: مش دي ممكن يكون قيامة الشخص ذاته. نعم. بعد انكساره، بعد كبوته بيرجع بيوقف.
1: من هاي الزاوية أنا رحت لها، اللي هي فكرة إعادة الولادة من جديد، عرفتي، إعادة الخلق من جديد. يعني هذا الموت كله بتجربتنا كفلسطين دائما، يعني عم نرجع، يعني أو بفكر كل الشعوب في العالم اللي تعرضت إعادة خلق نفسها من جديد،
0: نوع من الصمود الإنساني كمان،
1: نوع من الصمود الإنساني بالتأكيد. بس بنفس الوقت كمان، يعني بتعرفي احنا فينا كلمة فلسطينية كثير، هي كلمة شائعة، قامت لقيامة، قامت قيامتنا. يعني أنا انطلقت من هون، هي فعلا هي القيامة بالمفهوم الآخرة، لأنه الحدث وهوله بتشوفي قيامة. لكن هون كمان رحنا على الشيء الثاني اللي هي إعادة الولادة من جديد، يعني فلعبت على هذا الموضوع بالتسمية، وعشان سميته قيامة ليس القيامة بدون قل التعريف.
0: قيامة، يعني هيدا الأمر بيعيدني إلى أعمال سابقة لك سيد بشار. مثلا الطفل لديك هو كمان مثل ولادة جديدة للمستقبل وليس الضحية دائما.
1: إيه طبعا
0: الأطفال، يعني رغم صعوبة شو شفنا من أطفال ذهبوا ضحية الحرب.
1: هذا في مشروع عندي لا مكان، اشتغلت على موضوع الأطفال اللاجئين والمهجرين، وأنا دائما برتبط، يعني هاي مش عارف هاي القضايا هي بتأخذني، يعني لأن هي بتختارني أنا أشتغل عليها
0: أو
1: أنا
0: تركيبتي هذا الواقع، هذا يعني الهجرة، المنفى،
1: يعني أنا قضيتي عندي مهمة بهاي الحياة، يعني أن أتحدث عن هاي القضايا، يعني عرفت علي، بفني دائما في أمل. حتى لما بتحدث بحاول أعمل تركيز، يعني أنا لما يعني زي بحط زي سبوت على هاي القضية اللي هي تحط الإنسان في المشاهد أو هذا في موقف يسأل نفسه أين هو من ما يحدث، عرفت علي، سواء اتجاه الأطفال في المشاريع السابقة. في عندي مشروع الشاشة صامتة اللي هو كان مشروع بتحدث فترة الحرب السورية والحروب، خلينا نسمي الحرب الأهلية السورية، واللي كان في ليبيا واللي كان في كل المنطقة وفي العراق ما قبل ذلك، حاولت أحكي عنها في شاشة صامتة. كمان نفس الشيء من منطلق بضع الإنسان في موقف أين أنت مما يحدث.
0: أين أنت هو السؤال اللي بتطرحه، يمكن أين أنت، ولكن هلأ السؤال بدي أطرحه أنا، أين نحن في المستقبل؟ هل حتطرح هيدا السؤال؟ كنا نسأل بالماضي أين نحن، هلأ أين نحن وأين سنصير؟
1: شوفي، الإنسانية بتمر في امتحان كبير وصعب، أنا بوجهة نظري يعني معقد كتير. وممكن أنا يعني هذا الشيء بالمشروع موجود عندي، يعني لأن المشروع هو تزامن مع التطورات اللي كانت، يعني ما كان في قرار كم عمل فني، هو الأعمال كانت تنتج خلال فترة الإبادة والحرب. يعني العمل الأخير بالنسبة لي، يعني هو آخر عمل أنا عملته، اللي هو الحقل اللي فيه شقائق النعمان، اللوحة الضخمة هاي، كل شيء انتهى في المكان، فقط شقائق النعمان. هذا العمل كان بالنسبة لي صعب عمله، أخذ مني شهرين لأقرر أني أعمله أو لا أعمله.
0: صعوبته وين يعني؟
1: صعوبته كانت إن لم يعد هناك شيئا بالمكان، فقط شقائق النعمان. وبتعرفي دلالة شقائق النعمان عندنا بثقافتنا في المنطقة اللي هي بتطلع من دم الشهداء، فهي أصبحت أرض مليئة حقل لا نهائي من شقائق النعمان. هذا مرعب بالنسبة لي أن أشوف هذا المستقبل، إنه لم يعد هناك شيء. نفس شقائق النعمان هي أو حاولت تقنعني إنه لا زال هناك أمل، بما أن في وردة عم تطلع، في ورود ممكن تعيد إنتاج هؤلاء البشر.
0: اللي كم لوحة في المعرض تقريبا؟
1: 15 عمل،
0: 15 مبين كبير ضخم،
1: اللي معظمها هي لوحات ضخمة هي جدارية، لأن الحدث بالنسبة لي هو يحتاج لهاي اللوحة فيها تخليد لما يحدث، لأن هي مرحلة تاريخية سوداء بحق الإنسانية.
0: بيدخل فيها بعض الأفكار اللي كمان اشتغلت عليها بشار الحروب بعمل سابقة. يعني في عندك مشروع استخدمت فيه خرائط وحقائب وأشخاص يسيرون بلا نهاية، يعني هيدا بالماضي، اليوم نقدر بعدنا نتحدث عن بلا نهاية لهالأشخاص اللي عم بيروحوا ويروحوا مش عارفين وين متجهين.
1: شوفي زمان في الأعمال السابقة كثير كنت أحكي عن مسألة اللجوء والهجرة،
0: اليوم العكس يا ترى، في تمسك أكثر بهذه الأرض وعدم
1: يعني
0: الهجرة.
1: على مستوى الشخصي يعني أنا مثلا شخص يعني أزداد تمسكي مثلا بفلسطين والمكان، ولا يوجد عندي أي رغبة. كنت هذا الفنان تعرفي اللي دائما عنده إشكالية الهوية مع المكان وفكرة الانتماء لمكان ما، لكن بسنين الأخيرة كأني اكتشفت أن هذا المكان الذي سأعيش فيه إلى الأبد، زي ما بقولوا هيك، فأنا أنتمي للمكان. صرت للأسف قبل كان في هناك بشر يعني بالأعمال، وفي هجرة وفي كذا وفي انتقال، في اليوم بالأعمال للأسف الإنسان عم بيختفي من لوحات، يعني يبدو لم يعد له مكان على هاي الأرض يعني.
0: نعم.
1: عرفت علي؟ فهذا أنا بحس في سوداوية عم بتصير عندي، وأنا بحس حالي ما بحب أقدم أحكي عن نفسي ضحية لما يحدث. أنا ابن المكان، عايش كل هاي الظروف، فحتى نظرتك للإنسانية اليوم شوي فيها تشكيك. كل شيء لازم يتم إعادة النظر فيه، حتى العمل الفني ودوره كمان لازم يتم إعادة النظر فيه في ظل هذا العالم الجديد والتسليع اللي عم بصير لكل شيء. يعني هذا بالنسبة لي مشكلة كبيرة، فما بالك لما تشوفي يتم تسليع آلام الآخرين تسليحها من أجل التسويق والبيع والمشترى. عرفت علي؟ هذا خطر جدا يعني،
0: هذا القلق الوجودي والأسئلة الوجودية اللي كمان هيك بتشتغل عليها من خلال هذه الأعمال وهذه اللوحات. المكان بشكل شخصيتنا بكل الأحوال، صحيح أنه عم نحكي عن الهوية، عن المنفى، الهجرة، ولكن المكان الأساسي هو اللي بشكل هويتنا، بشكل شخصيتنا. وتناولتها القدس، رام الله، الخليل، فاليوم كيف بتشوفهم هول؟ كيف بدك تجسدهم بعد مثلا ما بعرف كم سنة؟
1: هي يعني في خوف كبير من فقدان المكان. يعني أنا مثلا بعيش بالفترات الأخيرة حالة خوف كبير من فقدان المكان، خوف من فكرة التطهير، تطهير المكان من الفلسطيني. عرفت علي؟ اللي هو ابن هذا المكان، شو معنى هذا المكان بدون الفلسطيني، وخصوصا مع السياسات اللي اليوم تمارس، ما الإبادة اللي في غزة مستمرة وما يمارس بالضفة الغربية. هذا الشيء هو أقولك زاد تمسكي بالمكان، لكن في نفس الوقت في خوف كثير من اختفاء هذا المكان، لأن السياسات اللي عم بتصير على أرض بفلسطين قاعدة مرعبة بالنسبة لي. لا أتمنى يوم من الأيام أني أتعامل مع القدس والخليل ورام الله كمدن كلها اللي علاقة فيها يعني، وأنتمي لها يعني، وأنتمي طبعا لكل جزء من فلسطين. بخاف أني يوم من الأيام أتعامل معها كذاكرة، وصير أجمع صور من ذاكرتي لهذه الأماكن وأعيد إنتاجها عن المكان. مرعب جدا هذا أن أصل لهذه المرحلة.
0: ومن هون لجوءك كمان بشار الحروب إلى التطريز الفلسطيني اللي كمان موجود، واللي هو سبق واستخدمته وإله رمزيته
1: هنا في هذا المشروع، في مشروع قيامة. هو التطريز وكان الميكانيزم تاع التطريز، انا لم
0: اللي في الصبر اللي في
1: بالضبط. فانا عمليه الرسم والشغل هاي الاعمال، يعني بتحكي عن اي عمل اقل شيء شهرين كان. تعرفي الفلسطينيه، المراه الفلسطينيه عبر التاريخ كان بالنسبه لها التطريز وفي ميديتيشن، في هيلينج، عرفتي علي، في نفس الوقت في انتظار حتى تقتل الوقت، كانت تنشغل بالتطريز، في نوع من المقاومة للوقت، عرفتي علي، وحالة الانتظار. آلية التطريز نفسها هي اللي انعكست عندي بعملي الفني. يعني أنا اشتغلت بهاي الطريقة اللي الرسم الدقيق، اللي أقضي أكثر وقت ممكن مع العمل الفني لأقتل الوقت، لأبتعد عن حالة انتظار على أمل شيء. يوميا كان في إعادة إنتاج اليوم نفسه، كنا نتحدث قبل قليل عن موضوع كيف أن الزمن خلال 3 سنوات ولم نشعر به، لأن يوميا كان في إعادة إنتاج الحدث نفسه. وكان المخيف وللأسف أنه صار في تطبيع مع الإبادة ومع كذا، لأن الحدث يوميا كان يعيد إنتاجه. حتى إذا أنت بتسمع الخبر اليوم وثاني يوم حتلقي أن أرقام عم تختلف، بس هي الكلمات أو المصطلحات هي نفسها. لهيك أنا قضيت أكثر وقت لأبتعد عن عملية التدجين والتطبيع مع ما يجري، قضى أكثر وقت في انتظار الأمل أثناء عمل هاي.
0: فهيدا اللي بيدفعني ربما أنه أسألك بالنهاية. نحن شاهدنا لوحات ومعارض كتير بتتناول الحروب، وطبعا الفلسطينيين أكثر تحدثوا عن هذا الموضوع، فهل تخشى أن تصبح هذه الصور، هذه الحالات مألوفة إلى درجة فقدان أي تأثير علينا؟
1: الفن ما بفكر الفن اللي حيعمل هاي الإشكالية بالميديا، يعني الكم الهائل من الصور اللي تبث والفيديوهات اللي تبث، يعني هاي هي اللي بتخوف أكتر من العمل الفني. الأعمال الفنية بفكر لأنها بتعرفي عمل فردي، في نوع، في مشاعر، في قصة شخصية من الفنان مع هذا العمل وشو بده يروي، وهذا طبيعي بتعرفي نتاج يعني دايما في ظل أي ظرف، ما سواء فرح أو حداد زي ما بيقولوها. إذا الفنان ابن بيئته وابن مكانه وحيكون إنتاجه صادق بإنتاجه، فهو يتحدث عن معيشته، عرفتي علي؟ يعني اليوم فيش فيه يتحدث عن الوردة، عرفتي علي؟ ففي كم طبعا من الإنتاج الفني الموجود الفلسطيني، لكن الزمن هو كفيل يعني لا يوقف هاي الأعمال وين ما بده. لكن الخطر في الإعلام أكتر، الخطر من الإعلام بوجهة نظري.
0: في الختام نعود ونذكر بشار الحروب قيامة إذن في جالوري بي 21 في لندن، افتتح تقريبا من أسبوعين ويتواصل حتى 28 من الجاري. هناك انتقال للمعرض إلى أماكن أخرى؟
1: بالضبط، هو المعرض حيستمر ل 28 أغسطس في لندن. المعرض الهدف من جزء من المهمة تاعته إنه هو ينتقل لأكثر من مكان، وهل يعني في هلا حديث عم بيدور على نقله لإسطنبول، لعمان، وممكن أماكن أخرى. يعني إحنا في مراحل، لأن المعرض لازال منتهي وفي عملية ترتيبات معينة، لكن ما في توريخ واضحة عندي يعني. نعم. بس هو فعلا حينتقل إلى أماكن أخرى.
0: طبعا هذا يتطلب تحضير لأنه لوحات كبيرة وضخمة. نعم. كما تحدثنا خلال اللقاء. شكرا جزيلا بشار الحروب لحديثك، لإطلالتك، ولكل هذا الفن اللي من خلاله تحاول المحافظة على الذاكرة والكرامة والإنسان بمواجهة الحرب والدمار والنسيان. أهلا وسهلا.
1: شكرا غادة.

0: كانوا كثير مبسوطين في شباب انه عمروهم ما جربوا موضوع الدبكه وموضوع الرقص، حبوا كثير الموضوع وانا انبسطت كثير لانه يعني حسيت انه سويت شيء للجاليه السوريه للاجئين السوريين.
1: نعم.
0: مو هواين انه تكون لاجئ وفي بلد غريب وعندك شغل طول النهار، فكان مشروع كثير حلو بصراحة يعني.
1: نعم. خليل، أنت تدربت أيضا على الدبكة في حلب على يد واحد من مؤسسي أول باليه للرقص الشرقي في سوريا، عبد اللطيف كرمان.
0: كرمان بالضبط للرقص الحلبي. أنا بصراحة كان بالنسبة لي شيء عظيم عشان أنا كنت بدور عليهم أصلا لحلب، كنت فاكر إنه ما هم موجودين يعني.
1: فقد الأمل يعني.
0: لانه دلوقتي الموضوع السوشيال ميديا، اللي ما موجود السوشيال ميديا كانه ما موجود، او اللي ما موجود الانترنت كانه ما موجود للاسف يعني. فكان عندي فرصه انه كنت بتكلم مع حدا من نفس العيله وبيقول لي انا ابنه.
1: اللي
0: والله انت ابنه. طب انا رايح لعندك. فروحت حلب واتدربت معاهم وشفت الفرقه وانبسطت كثير، خذوني الاعراس والحفلات اللي هن بيسووه، علموني كل شيء، علموني كل شيء عن طريق كيف تلبس والخطوات يعني. بصراحه كان كثير حلو يعني.
1: نعم.
0: ضليت بحلب 3 أشهر.
1: نعم. هناك مصمم أيضا للرقصات الشعبية من لبنان، خالد النابوش. هل التقيت فيه بلبنان بسوريا أو بالأرجنتين؟
0: بلبنان بلبنان بلبنان. كمان رحت لبنان مخصوص مشان أتعلم معه. قال لي أنا ما عندي وقت لعلمك، عندي أعراس كتير وحفلات كتير. قال لي بس تعال بالليل، عندي حفلة بالليل، تعال بالليل. رحت بالليل، قال لي أنت فعلا بتحب كثير الدبكة اللبنانية؟ قلت له إيه. قال لي تعال بدي اخذك معي البيت وبدي ضربك معي بالبيت، اترك الاوتيل اللي انت فيه وبدي اخذك معي البيت، تكون معي طول الوقت بالبيت. فكنت سلمت كتير، كنت كل يوم معه بالبيت وبيحكي لي وبيفهمني وبياخذني مع الحفلات وبيجيبني. لا بلبنان كثير وقت كثير حلو بلبنان مع استاذ خالد النابوش.
1: نعم. طبعا كما ذكرنا في بداية الحديث، أنت ولدت في الأرجنتين، تعيش الآن في مصر.
0: نعم.
1: ولكن تذهب إلى بلدتك في سوريا؟
0: طبعا أكيد كل سنة بنروح سوريا، وسنة الماضية عملنا فرقة بسوريا لأنه من قبل كنت دائما موجود أنا بالحفلات والأعراس بالدبكي. فسنة الماضية كمان سوينا فرقة بفيروزة، فرقة فيروزة للدبكي والرأس العربي، وسويني كمان أعراس بفيروزة وبزيدة بوادي النصارى بكل المناطق اللي في الصيف في نشاطات كثير.
1: نعم. الأهل ما زالوا في الأرجنتين؟
0: بالضبط. أنت عارف السوريين بكل مكان يعني، في عندنا ناس في أمريكا من زمان، في ناس كتير بالأرجنتين، في ناس كتير في سوريا. لسه ما في هذا في مصر، أنا لحالي في مصر بس.
1: طبعا أنت في مصر لأنه مصر هي أيضا هذا المكان الذي يسمح في تطوير فن الاستعراض. تقول بأنك كنت على المسرح مع قامات مصرية كبيرة، أيضا رقصت إلى جانبها.
0: طبعا مصر ومن الدنيا، فن في مصر شيء عظيم، ومصر مفتوح لكل الثقافات يعني. في مصر في من كل أنواع الرقص، في دبكة وفي رقص مصري وفي باليه وفي كثير نشاطات حلوة في مصر. ومصر بلد بيفتح القلب يعني لكل الثقافات وبيحب الثقافات يعني. مثلا حاليا أنا في مصر بالأعراس المصرية بيشتغلوا أكثر شيء الزفات السورية والزفات اللبنانية يعني. المصريين بيحبوا كثير الزفات السورية واللبنانية كثير يعني. وطبعا أنا كمان اشتغلت كثير بالفولكلور المصري، ودرست مع الأستاذ يعني الله يرحمه محمود ريدا اللي عمل أول فرقة فولكلور في مصر، كمان اشتغلت معهم يعني في الفولكلور المصري كمان.
1: خليل، أنت متعدد الثقافات يعني، بين الأرجنتين، سوريا، لبنان، مصر، وكل البلدان التي زرتها يعني. حتى أنك ذهبت إلى أقصى الشرق، إلى اليابان، الصين، كوريا، طبعا إلى كل البلدان اللاتينية المحيطة بالأرجنتين يعني. صار عندك انفتاح واسع على الحياة وعلى الناس. ولكن تهتم كثيرا بالجيل الجديد، وتقول بأنه يهتم أيضا بالدبكة يعني، تعود الدبكة إلى الواجهة اليوم بعد أن كانت فولكلورا منسيا نوعا ما.
0: والدبكة انتشر كثير، هو هذا الموضوع أنه الدبكة انتشر كثير، وهذا شيء حلو صار. لأنه زمان من 20 سنة من 15 سنة الدبكة كان شيء انه طبعا بالاراس، بس اذا نتكلم كفن كنشاطات فنيه في الدبكي

0: كان أكثر شيء كله في المصارف وكانه بعيد شوية عن الناس العادية. يعني في الوقت الأخير خصوصا بلبنان انتشر كثير الدبكة ما بين الشباب الصغيرين، ده أنت شفت طبعا كل الفيديوهات اللي بيطلعوا من أعراس لبنان والشباب اللي بيطبقوا وبينزلوا فيديوهات، وفي ناس كثير يعني نشروا كثير الدبكة ما بين الشباب، وهذا شيء حلو كثير لأنه الدبكة والنشاطات الفنية هذا كثير مهم للإنسان لتطور الإنسان، بيخليك بعيد عن المخدرات وبعيد عن الشغلات السيئة بالحياة. يعني الفن شيء بيحميك من الشغلات السيئة بالدنيا، بيخليك أنه أنت تكون متركز بشيء أنت بتحبه. فحلو الانتشار الأخير اللي صار بالدبكة ما بين الشباب الصغيرين، وهذا كثير حلو بصراحة. يعني
1: نعم
0: سافرت كثير وأخذت الدبكة لكذا مكان لمهرجانات، يعني أكثر شيء في الصين، في أمريكا اللاتينية كمان.
1: يعني كل هذا التنقل يسمح لك بنقل شغفك لرقص الدبكة، ولكن أيضا تحمل معك الثقافة، ثقافتك وتقاليد سورية وشرق أوسطية إذا استطعت القول إلى العالم كله، وهذا شيء
0: هذا واجبنا. هذا واجبنا لأنه لازم نأخذ ثقافتنا للعالم كله، نخلي كل الناس تشوف يعني ثقافتنا، والناس بتحب على فكرة بيحبوا كثير مثلا في اليابان وفي الصين بيجنوا بالثقافة العربية وبالرأس العربي والفولكلور العربي بيحبوا كثير.
1: خليل، يعني مثلا ما هي الأغنية أو الموسيقى التي ترقص عليها أكثر من غيرها؟ هناك مثلا مقطوعة معينة أنت بتحبها والعالم اللي بيشوفوك بيحبوها؟
0: والله أنا بحب كثير الأغاني القديمة التقليدية مثل مثلا العين مليتين أو أغاني مثل هيك، بس أنا بحب الكلام القديم والبيولة مثلا جمل بيودي للإحساس وللذكريات. يعني بحب الأغاني القديمة قديمة، يعني ما بحب كثير الموسيقى الحديثة. يعني زي العين مليتين، بحب كثير العين مليتين.
1: يعني إذا أردنا أن ننهي هذا اللقاء معك سيكون مع أغنية يا عين مليتين، هل ترقص عليها أنت أيضا؟
0: أنا أول ما بسمع موسيقى برقص بقول فورا، ما فيك توقفني. فوراً على طول.
1: إذن أنهي هذا اللقاء معك خليل خليل، راقص الدبكة وملك الدبكة بأغنية يا عين مليتين. نشكرك على هذا الغناء أيضا في اللهجات، يعني أنت تتحدث باللهجة السورية واللبنانية والمصرية ومع تكسير على الأرجنتينية، فنشكرك. نشكرك على المشاركة معنا وكل النجاح لك في كل مشاريعك وحفلاتك. شكرا لك.
0: والله شكرا لك كثير، أنا كثير مبسوط، انبسطت كثير، الانرجي تبعك كثير حلوة، فشكرا وإن شاء الله نلتقي مرة تاني.
1: بتمنى يكون هاللقاء هنا في فرنسا، هيك بتجي لعنا على الاستوديو وندبك أنا وياك.
0: أنا حلمي أروح لباريس.
1: يلا بيصير، شكرا كثير لك.
0: الله يخليك، شكرا كثير.
2: مراسي ميشا خليل.
1: إذا نستمع إلى أغنية يا عين مليتين بأداء من فرقة جزورة المؤلفة من شابين مهاجرين إلى كندا دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.

مونتي كارلو الدولية دائما في برنامج مراسي. مختاراتنا مستمرة برفقتكم ونتابعها مع موسيقى الفنان اسكندر مليكي. لكن قبل لقائي به نستمع إلى أغنيته الأولى في لقاء اليوم المأخوذة من ألبومه الجديد وتحمل عنوان يا ملايكة يا شيطان.

0: الفنان اسكندر مليكي وأغنية أنا ملايكة أنا شيطان استمعنا إليها من مونتي كارلو الدولية، وهي مدخلنا اليوم إلى عالم هذا الفنان المرهف لنكتشف برفقته ألبومه الجديد كان لي خيال. أهلا وسهلا فيك اسكندر.
1: أهلا ميشا، شكرا على الاستضافة.
0: أنا مسرورة بوجودك معنا اليوم هنا في الاستوديو طبعا للحديث عن هذا الألبوم. أنت كاتب الكلمات، مؤلف الألحان ومؤدي الأغاني 12 الموجودة في ألبومك كان لي خيال، وهو بمثابة رحلة تأملية نوعا ما، وكأنه حلقة دائرية من الإنسان إلى الإنسان. وما هو جميل هو ما نكتشفه من نقطة الانطلاق إلى نقطة النهاية عن الإنسان من خلال هذه الأغاني الـ12. يعني أستطيع القول أنه هو ألبوم وجودي بامتياز بالنسبة
1: صح.
0: لك؟
1: نعم، بالنسبة لي كان مهم وبيعطيني كالمرآة على أي هو ألبوم وجودي، وفيه بنمر بكل الحالات يعني النفسية، الفرح، الحزن، الغضب، التمزق، الأمل، الحب، معناتها فيها بتتسكر في الآخر الدقيقة.
0: وهو بالفعل كذلك، ربما لنفهم هذه الدائرة الوجودية وهذه الحلقة الدائرية الوجودية في هذا الألبوم لابد أن نعود إلى تونس، إلى مسقط الرأس، إلى طفولتك مع جدك الذي كان موسيقيا وكنت تعيش معه أو تكتشف معه الغناء والموسيقى التقليدية التونسية. كان يعزف على آلة غريبة عجيبة،
1: هي آلة معروفة في تونس، هي الذكرة، هي آلة الشمال، شمال غربي التونسي.
0: نعم،
1: تاع موسيقى شعبية، دونك كله فيها موسيقى الزفاف وموسيقى موسيقى التأمل كمان، لأنه فيها في كتير فراغ بالجبال ولما بتكون بالريف، وبيعطي هكا صدى للموسيقيين ومعهم الإيقاع التونسي، دربوكا والذكرى. وكان فيه أنا تربيت معه مدة 3 سنين ونصف، وكان بيبرف بالبيت، وكانت فيها وفي شوية ترانس، ويعني
0: انخطاف روحي
1: نستطيع القول.
0: تأثرت يعني بطريقة لا شعورية وغير واعية بهذه الأجواء. طبعا أتيت إلى فرنسا منذ 13 عام تقريبا، أنت تعيش هنا، أتيت للعمل في مجال الهندسة، ولكن الموسيقى خطفت أنفاسك إذا استطعنا القول. ولكن بدأت بفرقة أنت أسستها، فرقة قوم، ومع هذه الفرقة ومع طبعا موسيقي زميل لك وصديق اسمه مهدي عزايز،
1: أيوه مهدي
0: تحية له من مونتي كارلو الدولية، قمتما بهذا يعني هذه الفرقة الموسيقية الديو أو الكوانتات، كان خماس رباعي، وكان هناك أول ألبوم مصغر My Forgiveness أو غفراني إذا استطعت أن أترجمها بالعربية كذلك، كان ذلك في عام 2018 وكان باللغة الإنجليزية. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم مر كوفيد، قضى على فرقة قوم،
1: قضى على فورجيفنس
0: قضى على فورجيفنس، ولكن منذ عام 2019 وأنت تعمل على هذا الألبوم، ألبوم كان لي خيال.
1: بالضبط، يعني كانت مراحل، هي معناتها بعد من فترة 2019-2020 صارت في العالم كلنا عشنا اللي عشناه، وصار في أكثر عودة إلى الذات وإلى المواضيع اللي كانت بتهمني، وكانت دايما بتهمني بس كانت ممكن في أماكن أكثرها إحساسية خرجت بكلام. وعام بعد عام كتب حتى إلى من 2019-2024
0: نعم،
1: ما صار تسجيل كل الألبوم، عديت مريت كل المراحل الكتابة والأخذ والرد والوحدة والوحدة والكل
0: في أول ألبوم أو الألبوم المصغر الأول My Forgiveness، يعني تحدثت عن نفسك ولكن عن تجارب إنسانية معينة مثل القصص العاطفية التي مررت بها، العلاقة مع العالم، العلاقة مع تونس، ولكن هل في هذا الألبوم هناك أكثر تركيز على أشياء أكثر روحانية، أشياء أكثر إلها معنى غير ملموس؟
1: في صح، هو في كتير أغنيات موجود الشيء هذا، بس كمان فيه أغنية مثل أغنية عراق اللي هي مكتوبة على كل التمزق اللي عشته مع وعلاقتي مع تونس. يعني معناتها الخروج، الهجرة، معناتها موضوع الهجرة، موضوع الدواليتي، أنك بتعيش
0: الازدواجية
1: ما بينين عايشون وعايش في تونس وكل الأمور واللي صاير بس الباقي صح فيه العودة إلى المواضيع لا ملموسة، وبتخلينا بنتسائل الأسئلة ممكن اللي أنا نسألهم على فكرة مش اللي مهمين باش تلقى الطريق في حياتك في كتير أماكن، لأنه نجم في برشا حاجات نجم نخليهم ورانا ولا ما بنحب نشوفها، بس يوم اليوم ولا غدوة باش تعاود
0: تفكر فيها
1: وتعاود تخرج.
0: نعم.
1: كان لي أنا طريق كان مهم، يعني ألبوم هذا أنا لي مهم أنه بي هو عاود لقيت خيالي أنا. يعني اسم الألبوم كان لي خيال، هو أنا أشوفه أنه مثل العالم اللي بنعيشه فيه من منطلقي الخيال فيه تقلص كثيرا بالتكنولوجيا وبالأمور يعني ديستوبيك شوي الموضوع، بس فيها أمل الألبوم.
0: أكيد في أمل، يعني تحدثت عن عراق، هذا العراق حتى أنت وفي تونس، عندما كنت في تونس كنت تشعر بنوع من منفى داخلي. صح. يعني هو بيكون حالة نفسية معينة تجعل الإنسان يشعر وكأنه لا ينتمي إلى أي مكان، لا ينتمي إلا إلى نفسه. وربما هذا الألبوم كان لي خيال هو هذا الملاذ الذي تنتمي إليه من خلال الكلمات والموسيقى.
1: في استماع واحد ولا اثنين خلصت لخصت الموضوع. بالضبط. لأنه كأنه لما كنت بتونس كمان بتعيش إن هذه الأحساس الانتماء أحساس معناتها مهم أنه تركز معه وتفهمه منين جاي. أنا بشوفها أنه كل واحد فينا عنده صدى، ولما ما بتجد الصدى لازم تمشي تبحث عنه في مكان تاني، ما بتبقى بمكانك وتقول ما عندي صدى، لازم تتنقل.
0: نعم.
1: أنت من سفر إلى سفر، وإلا فما عدم، أنت فما هالموضوع يكون. وأنا بشوف أنه المدن ولا الإنسان في مكان هذا ولا مكان الآخر هو مرآة، وفي المرآة هذه كنت بتشوف نفسك بنوع ولا بالأخرى بنوع، وتمشي وتلوج مثل العميان
0: تبحث
1: بس بالأحاسيس الكل. وتونس معتت كان موجود هالأحساس، وصار له معتها علاج كما قلوا، معتها برا شوية مع تحن بالنسبة للموضوع ذاك. بس لما بنكبر مع الوقت بنشوف شوية أمور فيه الأوسيليشن،
0: التأرجح.
1: على فكرة الألبوم فيه كتير تأرجح وما بينات الأحوال، يعني فما التأرجح ما بينات الملائكة والشيطان كما الأغنية كنا نسمعوا فيها. يعني احنا أنا بشوف أنه فينا الاثنين.
0: نعم بالفعل. تحدثت قبل قليل عن الازدواجية وهذا التأرجح بين حالتين، هي هذه الازدواجية التي تتحدث عنها، يعني هناك الانتماء والغربة والمسافة بينهما، هناك المكشوف والمجهول، هناك الطارئ واللاطارئ، هناك التحفظ وعدم التحفظ. يعني هناك هذا فعلا التأرجح في هذا الألبوم. ولكن يعني هل وجدت انتماء معين لك هنا في فرنسا، أم ما زلت تتأرجح بين الهنا والهناك؟
1: أنا أظن الطريق اللي اخترته في الحياة أنه حيكون في تأرجح دايما، بس أنت وقوة التأرجح كيفاش باش تكون، يعني ممكن تكون أقل. والمهم أنه في الآخر بيصير فيه بالانس، بس كمان التوازن فيه يصير فيه توازن. أما والتحرك كتير منيح كمان، يعني التأرجح فيه الموفمنت، نسيت
0: الحركة.
1: الحركة اسمح لي. الحركة يعني الحركة مهمة، لأنه يعني إذا ما في حركة فيه ركود، حتى ما أخذوا رد فيه الموضوع. أما مع الوقت التأرجح أقل.
0: وبالحديث عن التأرجح أود أن أتوقف أنا وأنت عند أغنية من دون أن أدري. هذه الأغنية هي أكثر, ليست أغنية بقدر ما هي مثل شعر, يعني هيك نوع من كلام مغنى. سنستمع إلى هذه الأغنية, ولكن قبل ذلك ربما عندما تحدث عن التأرجح هو الفيديو كليب الذي صورته عن هذه الأغنية. وفي الفيديو كليب هو في غزة, صور هذا الفيديو كليب في غزة من دونك طبعا لأنه ستحدثنا عن هذه التجربة. نجد أطفال في غزة وهم يتأرجحون على دواليب, يعني على مرجوحات مصنوعة من دواليب السيارات. أود أن تحدث عن هذه المغامرة, مغامرة هذا الفيديو كليب الذي صور أثناء الحرب في غزة.
1: أي صور في أواخر, صور في نوفمبر 24. صور بوجه له التحية, أصبح صديق وحبيب سعيد جرس من غزة. صارت أن أنا كنت بشوف أنه فيه الأرجحة, لأن الأرجحة هي فكرة التأمل, فكرة أنك بتمشي بعينك بتبحث عن الأفق, وفيه فكرة الحاضر والماضي.
0: نعم بالفعل,
1: يعني فيه من هون ومن هون, وفيه كمان الأمان, لأنه في الأرجحة فيه أمان, بتبحث عن الأمان, لأنه مثل الطفل الرضيع لما بيصير له يعني احنا بنعيشها كلنا من الفترة الأولى
0: بالفعل,
1: بيعطينا حاجة متاع أمان, متاع أنت في البيول متاعك
0: في الفقاعة.
1: والفكرة بدأت أنه شفت على الإنترنت صورة, اللي صديقة بعثت لي صورة لسعيد أخذها لأرجوحة كبيرة مع غروب الشمس, وعرفت أن ذاك أن هذا أنا بدي أخدم معه, وصار تلقائي, وبعد يومين صار التصوير. يعني بعثت له كيف الأفكار وكيف يصير التقسيم, وبس الصور اللي جات ما جات كلها مثل ما احنا بلشنا رتبناها, لأنه حرب صار هو صور أصلا تحت القصف وفي أمور. وكمان كان الموضوع شو حساس شوي, لأني أنا كان بدي يكونوا من دون أن أدري يكونوا أطفال. أطفال ممكن بيكون بالصغير وبعد بيمشي ويكبر, حتى تصوير مع الأطفال كان شوية صعب. وجاءوا صور كتير
0: معبرة فعلا, صور كتير معبرة في الفيديو كليب, فيديو كليب أغنية من دوني أن أدري. سنسمع إليها إسكندر مليكي. إذن هي من كلماتك ومن ألحانك, وهي مأخوذة إذن من ألبومك الجديد كان لي خيال. نستمع إليها دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: من دوني أن أدري لما أتيت ولما أتى البلاء عليه, سألت نفسي نحن أصحاب الأرض وتلك هي الوصية. تقادم الزمن لا يجعل الحق باطلا, وتفادي الصدام هو استسلام. فيا أيام ميلي إلي, ميلي إلي يا ميلي إلي. في وسط الزحام ومن تحت الركام, وأنا دائم بهذا المكان, استطعت التصرف بالسرعة الكافية, ولذهابي من هنا لن يؤون أوان. ولكن ليت النسيان يعود يوما, أتفكر فيه أحلى ذكرياتي,

ستحرق نار الخيام عمدة القصور وترسم الذاكرة لعصور. الأرض لنا هي الأم، وإنها لهم لواحة من سراب. النار في عروقها لعنة عليهم، ونحن لن نسلم في التراب. التقيت بالغد في حاضري وطمأنني عن النتيجة. فيا أيام، أسرعي إليّ.

غبار وضوضاء وعقول في الفضاء، حروف كلمات مرسومة على أعضاء، استباح العرض وتفشى المرض، ولا تاريخ ولا ذكر من دون أرض. ولكن ليت النسيان يعود يوما، أتفكر فيه أحلى ذكرياتي.

0: من دون أن أدري. إذن أغنية للفنان اسكندر مليكي مأخوذة من ألبومه الجديد كان لي خيال، أغنية معبرة جدا. اسكندر أرحب بك مرة أخرى في برنامج مراسي، كما أرحب بكل المستمعين الذين انضموا إلينا الآن. أود أن أعرف في أي لحظة نفسية ووجودية كتبت هذه الأغنية؟
1: مع ممكن في نوفمبر 23، يعني شهر بعد 7 أكتوبر بدأ أول جمل. وممكن بالحالة النفسية أني عشتها وكأني بس ما نجمش أقول كنت هناك، كما فما حاجة متاع out of body شوية experience.
0: يعني كأنك خرجت من نفسك وكنت هناك ربما بالروح.
1: بالروح يعني أكيد كنت هناك 1000%، وحبيت أشوف كيف معناتها شنو يكون اختيار الكلمات اللي يكونوا أكثر معبرين من غير ما ندخلوا في من غير ما نمشي في طريق متاع كليشي ولا طريق متاع يعني أحساس. الإحساسي وقتها أنا كان أنه إذا كنت أنا بك المكان شنو يكون كنت الاستيعاب كيفاش ينجم يكون، وخاصة إذا كنت طفل. يعني لما بتكون كهل يكون معك ألام السنين وطريق السنين يكون أقل، في عندك القدرة للاستيعاب. إذا أنت يكون طفل أو طفلة وبتكبر بالتوحش اللي صار وما بتفهم ليه
0: عم بيصير هيك
1: هذا وين الكلمات وين حبت تهز. وأنه معناتها والشغل اشتغلناه مع سفيان أنه الكواير الأصوات اللي بترد من تالي بتعاود الكلمة من دون ألام. أنه ممكن مع أول حاجة ممكن بدهم الناس أنه ما بيكون فيه ألام. إذا كنت طفل وإذا كنت أي إنسان موجود على غزة بك الفترة ولا بفلسطين بصفة عامة، يعني حكيوا على غزة لأنه الأغنية كتبت على غزة.
0: نعم. بس هي ممكن إسقاطها في أي مكان في هذا العالم، بيكون في دمار، بيكون في قتل، بيكون في ألم. كل شيء مهم في هذه الأغنية التقيت بغدي في حاضري، وكأنه هناك استحضار دائما للمستقبل في يعني عالمنا اليوم. وأنت يعني كل شيء لفت نظري أنه بتقول أنه أصبحنا في مجتمعات متحولة فقدت بوصلتها، تندفع بأقصى سرعة دون وجهة حقيقية، إلى أن جاءت هذه جسيمة نانونية معينة أعتقد بأنه هي المعنى، البحث عن المعنى في هذه الحياة، أنه كيف نبحث عن المعنى كي نتوقف وننظر من حولنا ونرى ماذا يفعل الإنسان لأخيه الإنسان.
1: بالضبط. ولما نحكي على الجسيمة هي اللي أنه النانو اللي هي اللامرئي،
0: أصغر ذرة
1: ممكن احنا بالإنسان وين وصل أنه بيشخص أنه هذه أصغر ذرة، هي اللي وقفت كوكب كامل ب 2020. وأنا كنت بشوف أنه هاك الفترة كانت فرصة مهمة جدا أنه بيصير فيه تقليل في السرعة، لأن السرعة ما بتخلينا بنكون في الحاضر.
0: نعم. يعني كورونا هي التي بطأت هذا العالم وعادتنا إلى إنسانيتنا نوعا ما،
1: صح، في فترة وجيزة وبعدين
0: رجعنا
1: المضاعف السرعة مضاعفة.
0: ولكن أنت تقول أنه بالرغم من كل ذلك الموسيقى تبقى دائما تلك البوصلة التي تعيدنا إلى الحياة وتعطينا هذا المعنى. هل هي هكذا الموسيقى بالنسبة لك؟
1: أنا الموسيقى يعني كانت في حياتي ممكن الحاجة اللي خلتني أنجى من كتير أمور. هي بترجعنا للحياة، للأحاسيس، للإنسانية. الإنسان ما بيكبر دماغه كتير ويصبح حسب روحه رب على وجه الأرض. هذا كتير مهم كمان وإلي وبتعودنا للإحساس لأنه إحنا ممكن الحاجة الإحساس والكلام والحاجة اللي تعطيها الموسيقى. أي إنسان على وجه الأرض نجم يعيشها, فقير غني ما بتستحق, وأي إنسان نجم يعملها, يعني هو التربيك ولا الغناء. الغناء مجاني الحمد لله, مجاني كل إنسان مازال يعيش مجاني, وهو دواء للروح أنا بشوفه. وعلى فكرة حتى الألبوم كل البي بي ام بتاعه يعني منخفض, حيكون كل أريكة شوي يعني بيكون نرتاح فيه, ندخله بمكان أنه بيكون مرتاح شوي, بعد نجم نعبده نخرج للركض.
0: يعني مشان هيك أنا قلت أنه هو ألبوم تأملي, يعني يعزلنا نوعا ما عن العالم الخارجي ويعطينا هذه المساحة للدخول في هذا الخيال الذي فقدناه منذ لا أعرف منذ متى. ولكن العودة إلى الخيال مهم جدا, لأنه هي عودة إلى الحلم أيضا, والحلم هو اللي بيعطينا أفكار, وإذا كانت الأفكار بالضبط موجودة كان كل شيء بهالحياة موجود. مزبوط
1: بالضبط. يعني وأنا أمشي من منطلق لأنه اليوم تشوف أنت بالتليفون, واليوم جاينا الاي اي أنه ما بيخلي مكان الفراغ. والفراغ يعني مهم جدا, لأنه يعني الفراغ بيخلينا بنتخيل. إذا كان كل كل كل لحظة بنرتاح فيها ولا بنعبيها بشيء من الانترنت ولا بشيء من الالجوريتم ولا من التليفون ولا غدا بالياه, هي اللي هي بتشتغل واحنا بنتفرج
0: الذكاء الاصطناعي
1: واحنا بنتفرج مكان تاني, والراس بيكون
0: خلاص
1: انتهى الموضوع وما بيصبح فيه ابداع. معناتها بظن بكل ابداع فني ولا غير فني على فكرة, بنجم يكون اي شيء, حتى يعني بأي موضوع مهم, يعني بالطبخ بأي موضوع أنه بيكون فيه وكله بيصبح بيشتغل على نفس الموضوع. لأنه إذا ما بتشتغل على نفس الموضوع بتصبح مكتبة على فترة العصرك, وإذا ما كفيت على عصرك ويصير فيه خوف, وهو هذا كله بظن أنه وهم.
0: أحببت هذه الكلمة, كلمة وهم. طبعا تحدثت عن سفيان, ذكرت اسم سفيان فقط لنعطيه حقه. سفيان بن يوسف طبعا هو موسيقي ومنتج تونسي, هو الذي أنتج هذا الألبوم الجديد لك كان لي خيال. طبعا الألبوم لم يصدر بعد, صدر الحديث هلأ أغنية هي من دون أن أدري مع الفيديو كليب تبعها, وستصدر أغنية أخرى هي انفصام في 7 أغسطس المقبل
1: بالضبط.
0: إلى أن يصدر الألبوم في 4 سبتمبر
1: كامل.
0: إذن بعد تقريبا شهر ونيف بعد الأيام. طبعا سأنهي أنا وأنت بأغنية غدا سأروح, ولكن أود أن تحدثنا عن هذه الأغنية التي أحببتها بشكل خاص. هل لها قصة معينة؟
1: كلمتين على الشغل اللي صار مع سفيان.
0: طبعا.
1: يعني مع سفيان, سفيان بن يوسف كانت حبيبي وأخي, هو وموسيقين وخاصة يعني روحانيا وجدنا بعض
0: انسجام
1: كبير. وبلشت مشيت عنده بستوديو بتاعه بدنمارك لمدة 2 شهر, اشتغلنا على الألبوم. صار في الراحة, وكان الشغل كالأغنيات كانوا كاللوحات. إذا فيه ما عاد فيه هذا هو صوت. تحية لصف
0: سفيان أيضا, يعني أنا التقيت في تونس, تحية له من مونتي كارلو الدولية. وننهي إذن بهذه الأغنية كلمة ربما سريعة عن غدا سأروح.
1: غدا سأروح هي الأغنية الوحيدة اللي كلماتها مش كلها متاعي. فيه القافية الأولى والثانية لصفي الحيدري اللي هو عراقي, شاعر عراقي توفي بالسبعينات, والباقي كله أنا كملت عليه كتابة. أنا كتير مهم التيتر هذا لأنه الأغنية هذه لأنه فيها عودة, ما بننسى أنه إحنا حنكون بوقت وجيز بالأرض. وكل شيء احنا بنحسه مهم يبقى مهم لنا, بس ما هو مهم في المطلق. هذه هي فكرة الأغنية.
0: وهي أغنية أيضا تلخص هذا الألبوم. تلخص الحالات المتعددة في هذا الألبوم. اسكندر مليكي، أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم.
1: شكرا ميشا، شكرا جزيلا على الاستضافة،
0: وكل التوفيق لهذا الألبوم الذي سيصدر إذن في 4 سبتمبر. شكرا لمازن الخليل على الهندسة الصوتية، جودي الباتري في الإعداد، وشكر الكبير هو لكم مستمعينا لوفائكم وبقائكم برفقتنا. إلى اللقاء في الغد.

مراسي ميشا خليل. مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.